يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يا نجمينة ما يهدك ريح.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجاذية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجاذية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل أوميل ميدام جي وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري. أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد في المواقع الصحراوية وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي. فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري وإضافة إلى أزرينغا وإردي وإندي ومايغلي وسيفري وإليكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء بريستوار دي صحراء وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساهريان تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في شمال تشاد. وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
1: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في تشاد؟
2: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي تشادنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها. إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصحراء لكي يسيطروا على هذه المواقع. وتؤكد لنا كيف أن الجرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
1: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش، وهل هناك ألوان لهذه الرسوم، وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور التشادية؟
2: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها. فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي الغالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالأحجار الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت. إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة. فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها في بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا.
1: لا توجد
2: حتى في أوروبا، حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع. كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
1: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا أم رحلوا أم ماذا؟
2: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يختصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أكواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعله الفراعنة.
1: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
2: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إندي، في كورهالانغا، توجد في أزرنغا، توجد في أوري، توجد في أورشي، في إليكو، توجد في سيفري، في مايكلي. هذه المواقع كلها توجد فيها هذه الرسوم.
1: طبعا فيما يتعلق بالرسوم الصخرية، ما هي المكانة العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم، إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري التشادي؟
2: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال، ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية. فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرتو وغيرهم. هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد وخاصة في بوركو أنيدي تيبستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال، ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي. فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن، وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
1: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
2: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية، تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة. هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا ونحن الآن قد عرفنا
1: ماذا حدث. لولاها لم نستطيع أن نعرف،
2: لما عرفنا ماذا حدث في السابق. واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم. فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة، لأنها تخاطب وجداننا.
1: دكتور عثمان أحمد عثمان في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
2: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة تشاد التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كتشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، في التسجيل الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: صباح الخير بلدنا جهة الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معاكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا. هنا اليوم يوم الثلاثاء 21 شهر 7 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات النشرات والدعايات أكيدير قبير في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيري بوينغ درني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمضان ابيض. الساعة 7:02 في استوديو تروان الاوناما في كارتي جابانغاتو كومينا دوزيام اراندوسمان في العاصمة انجامينا. نمشي ونسمو اول فاصل غنائي كابيل تكنيك الشيخ الكبير الشاعر الكبير سيد الكوك، هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز الهاليا كابتيو برانشير هذا الشات في كل مكان. نقول لكم صباح الخير من الإزالة الوطنية الشادية.
1: الهنات رجالة علي والمم سيد دول رجالة البلا ما بمقرية دول رجالة الهنات رجالة

0: بدلنا كذر دي زرا كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرا لدنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا الملامة دن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر ولا لي دول رجالا كان ملامة دون ود ما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا اليوم يا ترجالا القريمة يا سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالا كم من يالبنا سي البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النور والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل الرجال البياط المال جيت ولا كمندا ولد الجد طلق للنجا درب درب اللي نزل أبكر والألم يا درب درب اللي نزل شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل على جباكر بشي ولدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريمة سنولدتهم

0: مستمعينا سماعه راديو تشات في كل مكان، الساعه 7:15 في قصر توماي هنا في رئاسه الجمهوريه، نفس الساعه في راديو تشات. النشرة الدارجية بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير رمات. صباح الخير أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوالي نبدأها بالله تفاصيل. رئيس الجمهورية

0: كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي دينور أمس بداية النشاطات الأسبوع الوطني تيراب الشدة في بلد نكاد في خلال مناسبة كان بيجد في القصر الرأسي كان مقا فوق الشدرة. وكذلك في القصر الرأسي بيجد مناسبة للذكرى 25 هنكتشاف الجمجمة انتوماي الكلب والبايسين والخبراء في صحراء جراب في مشاخ البلد سنة 2001. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمان نظمت بعد ورشة التدريب بخصوص المعارضة عن الأنف القاعد بحصل بخصوص على الأنف القاعد بحصل في المدارس والجامعات. بالعناوين في النشرة تتابع أخبار رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي دينور أمس في القصر الرئاسي حفلة الذكرى 25 هنكتشاف الجمجمة انتماي كان لقوها الخبراء والباحثين في صحراء جراب في مشاخ البلد سنة 2001. في خلال المناسبة دي كمان رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي دينور كرم الباحثين والخبراء كان اكتشفوا تماي. المناسبة كان بجد بحضور رئيس الوزراء السفير ألمي حلينا ورؤساء المؤسسات الكبيرة في الجمهورية وعدد من اللامازمين. حج هوا ببمر
1: 25 سنة فاتت مما اكتشفوا فوق راس هنتوماي في صحراء هنا منطقة جراب في الحدث التاريخي ده بيجي في القصر الرئاسي حفلة هنت التكريم من جانب رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي دينور وده لكل الباحثين والناس الساهموا في الإنجاز الكبير اللي بيمثل فرصة كبيرة بتقوي الافتقار الوطني وبتجسد التعاون الدولي والتقدير بالجهد الكبير القاموا بيه العلماء عشان كشفوا الأسرار هنت الكون والإنسان في البلد الممكن تبقى في قلب هن البشرية. بدت المناسبة بأريضين الفيلم البهجي في قصة هن كشفين رأس توماي في شمال بلدنا تشاد وده بواسطة البئس الفرنسية التشادية الفراسة البروفيسور ميشيل بورلاين. الفيلم حج في العلماء القدروا فتشوا الرأس هنا توماي الهو أفضل هيكل هنا عظم عمره 7 مليون سنة والكان شرف فوق الرئيس الراحل المارشال إدريس ديبي دينور. حجوا العلماء التنين البروفيسور ميشيل بورنيه والبروفيسور مكاي حسن تايسو الهمن قالوا كشفين هنا رأس توماي ده هو إنجاز عالمي كبير في جانب علم الإنسان القديم وبوصف نقطة تحول في النقاش هنا مهد البشرية. وشكروا الدور هنا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي دينور في اهتمام الكبير البجسد في احتراف الدولة بأهمية التراث التاريخي وبني هنا الوطنية وقوينا الشعور بأن تشادي. نذكركم بكونه في وقت المناسبة قدموا المفتشين هنا رأس توماي الجسم هنا رأس توماي أنطول رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي دينور الكان كشفوا في صحراء هنا منطقة جراب في يوم 19 من شهر 1 هنا سنة 2001 ده كهدية وبتكمل المناسبة.
0: وبمناسبة الأسبوع الوطني هنا تيراب الشدر في بلدنا تشاد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي دينور أمس كان تيراب شدر في داخل الساحة انت القصر الرأسي. والاهتمام ده بوصف اهتمام رئيس الجمهورية الكبير بالأهمية من حماية البيئة ومحاربة الزحف القاعد بجي أن الصحراء في بلدنا تشاد وبشجع المسائل والمواطنين عشان يمكنوا الشدر في خلال الأسبوع الوطني هنا تراب الشدر الببق في كل الأراضي الوطنية. المناسبة دي كان بيجد بحضور كثير من العاملين بكثير من المعاونين رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني. للمرة الثانية هجهوا بمر
1: الخطوة الفريدة من نوعها الكان قام بها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي دينور يوم الاثنين يوم 20 شهر 7 سنة 2026 وده لعشان يقوي البيئة لتبقى خضراء وجميلة وده بوصف في شيلين المسؤولية هنت الطبيعة والشدر هو منظر حنا البلد وبحاري والصحراء بتحدياتها. وبلدنا تشاد قاعد تواجه تغيير في الجو وزيادة هنت الصحراء بيدا كبيرة الدولة تيرب شدرة في الفضايا هنت القصر الرئاسي واللفتة الرمزية السمحة السواها دي عندها أهمية كبيرة بتعبر في التزامه في أهمية الخدمة هنت البيئة ويواصل فكا كل المسائل والمواطنين لأن البيئة هي مسؤولية الكثيرين. وجات المبادرة دي من جانب رئيس الجمهورية كبير الدولة المرشال محمد إدريس دي بيتنو ومعايا كثير من المسائل هنا الأمانة العامة والمكتب المدني وده بصادف مع اليوم الوطني لتيربين الشدر البدو من سنة 1972 والهدف منه يشوفوا ويبنوا المستقبل الأخضر في بلدنا تشاد. ولمشاركته في الجهود الحكومية والمجتمعية دي من الضروري يواجه الحنبولات القاعدة في البيئة في وقت ما قاعد بتيرب الشدرة. كبير الدولة المرشال محمد إدريس دي بيتنو طلب من كل المواطنين والمسائل خلي من الضروري يتيربوا الشدر في كل التراب حنا بلدنا تشاد دا في خلال الأسبوع الوطني حنا تيراب الشدر. والبرنامج دا بدخل في تيربين 10 مليون شدرة يتيربوهم في دول حنا الساحل ودا لعشان يحاربوا الجفاف والتصحر. وكمان طلب كبير الدولة المرشال محمد إدريس دي بيتنو من أي مواطن على الأقل خليه تيرب شدرة واحدة خلال الأسبوع البصادف مع وقت الخريف لأن الشدرة كان تيربوها أكيد بتقوم في وقت حنا الخريف. شدد في كلامه وقال كبير الدولة طلب من كل الجاديين كمان خليه حافظوا لأي شدرة تيربوها لحد ما تقوم وتكبر. رئيس الجمهورية قال لأن البيئة هي من أولوياتها الوطنية. نذكركم بكونه بعد ما تيرب الشدرة هنت الأورانش رئيس الجمهورية كبير الدولة المرشال محمد إدريس دي بيتنو قم وحاوق الشدراي في لب الفضاي عن رئاسة الجمهورية وشاف المنظر السمح البلالي من الشدراي الخضراء وبالهين يا أجبتا وفرحان بيا.
0: الوزارة هنت الإعلام كذلك نظمت أمس يوم هنا مناسبة هنا مجنين الشدر ده بحضور الوزير هنا الإعلام خشم الكلام هنا الحكومة السيد قاسم شريف محمد. تفاصيل مع زميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: لا يمكن أهمية ثقافة تيربين الشدر الكان قررتها السلطات العليا في سنة 1972 بإشراف من نزمينة لوزارة البيئة. بدا نظمت وزارة الإعلام بتيربين عدد من الشتلات والأشجار في مقر الوزارة الكائن في كرتشيسا بنغالي وده يدخل ضمن إطار خدمات الأسبوع الوطني للشدرة دورة سنة 2026 والكان هدفه يحافظ للغطاء النباتي ويحارب الجفاف ويحمي البيئة بزيادة لآثار حنا التغيرات هنت الجو. وبعد تيربين للشدرة الأولانية ليبدو رسميا في المبادرة كلم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد بكون المبادرة دي تدخل ضمن جهود الحكومة المواصلة لقوين ثقافة تيربين الشدر والمحافظة للبيئة وزت.
3: اليوم مشكلة هنا انفيرونمنت بيجا مشكلة كبير في ناحية الألم وخاصة في جاد عندنا الصحراء اللي بيجف فيه الليل كتير وقاعد يسبب مشاكل كتير والناس ما يقدروا يسووا زراعة ما يقدروا يسووا الإليفاج. عشان ده أول أنا كمواطن تربت شدر عشان الناس كله أي مواطن خليه كالمرأة راجل ولا سخار كله يبارتيسيبي في بريزرفاسيون انفيرونمنت. وسما تانيا كوزير الإعلام عشان نشجع الناس اللي قاعدين يخدموا ما يسوى الإعلاميين اللي قاعدين هنا الجوت ده كله عشان ده قلنا خليه نتربوا شجر هنا وكل المسائل اللي قاعدين وريده كله إن شاء الله أي واحد الف كان في بيته كان فيه هنا في مينيستر كله أي واحد خليه يبذل جهده ويتارب شجر ويبريزرفي انفيرونمنت.
2: نذكر المستمعين فعاليات الأسبوع الوطني للشدرة الكان بدت خدماتها اليوم تواصل لحد يوم 27 شهر 7 سنة 2026.
0: الأمال هنا وزارة الصحة العامة هما ذات من جانبهم كان أمس تيرب شدر بحضور الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. التفاصيل مع الزميل عثمان آدم التوت.
4: حماية هنا البيئة ما بتتحقق إلا بمجنين هنا الشجر عشان ده الحكومة خطت برئاسة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو خطوا استراتيجية وطنية عشان يخلوا تشاد تبقى خضراء ونحارب فوق التصحر ونحمو فوق البيئة. ومن ضمن هنا الاستراتيجية دي كمان الدولة خطت أي سود أسبوع وطني هنا مجنين هنا الشجر وده يدخل في إطار رؤية عن فقامة رئيس الجمهورية والفكرة البناءة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وزارة الصحة العامة والوقاية بقيادة هنا الوزير الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قام بمجنين هنا الشجر، وخاصة مجن شجر هنا المونغو، وده كمان في النقعة أو الساحة هنا مقر هنا وزارة الصحة، وده بداية هنا انطلاق هنا الأنشطة. المناسبة دي بقت بحضور مسؤولي الوزارة، الوزير كمان بالمناسبة دي قال شعوره:
5: البيئة دي شيء يعني جزء من حياة الإنسان، أنا أفتكر يعني ده يوم عظيم ولازم الناس كلها تشارك فوق، لأن شنو الشدرة يعني هي حياة ضلها الناس بقودوا فوقها، وممكن الناس بتاكل فوقها، خاصة للمطر تشوفوا ده لو كان شدرة ما في مطر ما بيجي. إذن شيء مهم جدا جدا في حياة الإنسان، ولازم هنا كلها وتشاهدين بصفة عامة اليوم اللي هنجيزه على الأشجار ده يكون يعني يوم عظيم والناس كلها بتشارك فوقها على أساس نبني البيئة.
4: يجب لكل مواطن شادي خليه يمجن شجرة واحدة في عمره، عشان ده واجب وطني، عشان نقدر نحمو فوق البيئة ونحارب فوق التصحر. ونذكر بأن جميع المستشفيات القادة في البروفانس والمندوبيات أي الديليغاسيون عن الصحة في كافة الأراضي الوطنية هم ذات قموا بنفس الدرب، مجنوا شجر وشتلات عشان يحمو فوق البيئة في بلدنا.
0: في أخبار الأقاليم، في مدينة بول المندوب العام عن الحكومة في ولاية البحيرة صالح قرر تجاني، وكمان رأس أمس فجر البداية انت الأسبوع الوطني هنا تراب الشذر في بلدنا كات. المناسبة هناك كان بقت بهدور كثير من السلطات المحلية والإدارية والأسكرية ورجال الدين في الحملة دي، كان بقت هناك كان بتبرع بتيرو 10,000 شذرة في المناطق هنا ولاية البحيرة. الخبر جابلنا من بول مراسلنا مصطفى دنقس أحمد. الوزارة انت التعليم العالي والبحث العلمي كمان من جانبها نظمت أمس فجر هنا في العاصمة جمينة واحد ورشة تدريب بالتعاون مع المنسقية انتلاوين التابعة للوزارة. الورشة دي سووها بخصوص عشان يقدم تقرير بتألق بالدراسة انت الأنف ولا قاعد بحصل في قصة المدارس والجامعات. والورشة دي كان رأس فتوها أمين الدولة في التعليم، أمين انت الدولة في الوزارة انت التعليم العالي، ده بحضور كثير من المعزمين. أعزائي المستمعين، الساعة 7:27 دقيقة في استوديو راديو جات. خلاص بده كملت نشرة انت الأخبار هنا اليوم، ولا قادتنا النشرة نذكرهم بالعناوين: رئيس الجمهورية كبير الدولة المرشد محمد إدريس ديبي إتنو رأس أمس البداية انت النشاطات عن الأسبوع الوطني عن الشدرة في بلدنا جات، في خلال مناسبة كان بقت في القصر الرئاسي تيرف ومقن فوق شدرة. كذلك في القصر الرئاسي بقت مناسبة أخرى، مناسبة للذكرى 25 هنا اكتشاف الجبلمة انتمايل كان لقوها الباحثين والخبراء في صحراء جراب سنة 2001. والوزارة التعليم العالي كان نظمت واحد ورشة بخصوص المهاربة بخصوص الأنف القائد بحصل في المدارس والجامعات. جلسة كان جهزوها زملاء في قسم الأخبار: مصطفى بشار محمد، عثمان عدم الدود، عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم، وأخرجتها جو محوى حبيب، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة على المهندس جبه جابرييل. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

0: أحسن سمعت رادكات في كل مكان. شكرا للزميل بشير عمر بشير وسمين الفنان الراحل الكبير متر غازونغا. نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغاتنا اليوم. فجر الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم دول. خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم هارون عبد الرحمن عند بكان في كارتيا أنقبو سكسيون 3 إيدو 134 لو 12. محمد إدريس كيندو عند ترين في كارتيا أنقبو سكسيون 3 إيدو 9 لو 25. عبد الرحمن إسماعيل إيسا عند بكان في كارتيا أنقبو سكسيون 1 إيدو 83 لو 24. Adam Mohamed Youssouf, guide pour personne dans le quartier de Bazin, section 2, ILO 113, lot 16. Hina Nassen Indoum Bakan pour quartier Karkanjeri, section 1, ou ILO 1. Oman Adam Dazi, filo 4 ou 5. Mohamed Dogo, lot 6. Biadoumadji Aladoumgar, guide filo 6. Puis quartier Machaga, Nassen Garim, puis section 2, au ILO 53. Madame Fatime Abba Mohamed, guide philo 13, ou Mohamed Abdullah Karim, guide philo 15. Kulhum, Kamamacho, al-Balagda, ka convocation. Assa, Saba, ou Takriban, Saba, ou Talatin, Degiga, fi Isido 3, Anala, Onama. نمشوني مكنة الفن مع المهندس ديليجان أبو التلوالي شوفوا غابريال نسمو جامع بكر هذه خاصة للناس الكبار وناس العزاز على بيتي فرير عبد الرحمن قنبو أسرته من كارتيه زراف نقول لك صباح خير من غد وشاد وما ننسو الحاج ودن بتي ومن بتي كابين تكنيك
1: يا تبم الليا على جركن تم تطر الشوكا تودي الدنيا الاخره تجمع كل لا الا الله سيدي محمد رسول الله صلى الله تلما نجد مطر لقلب جوا مطر بلا نيري كم اللوا يبير بلمبو على شقا جل سوار جل صبا جل سوار جل تدناسا هذي سر بنا بري سر راجي زبلا غي الطلاق هلا يقيد ما رمى

حرمك راضيه كذا كمان من دين فلاته من رب دين بالبقر سارين امشارا كثيرا مجد بجميل هون 50 توي 120 ولد الدار غدر دير ولد البشير صغير قلبه كبير والكنقل برايم ولا كنقل برايم وين وما

سنة سمعت رجع في كل مكان في واحد بلاخنا ودار يلات ثلاثة ودرو من أمس ويا حسا بكانوا ما معروف آدم يوسف آدم ببلغ بودارنا يال الثلاثة محمد آدم يوسف عند سبع سنة لابس لي بولو أخضر وشورت كمان نفس اللون الثاني إدريس محمد عند خمسة سنة والثالث الطيب جبرين عند ست سنة اليال دير مرقو أمس من كارتيه أنجاري تشا أبسكين قريب من القناة ويا حسا بكانوا ما معروف أي زول كان لقاهم خليب ودي من البوست البوليس القريب ليا أو بنادين في نمران التلفون 66 37 7 73 47 تيجو 90 39 34 39 34 تيجو آخر 90 31 34 39 34 إرتل آخر 66 50 53 50 61 67 أو إرتل كمان خامس 66 40 5 76 80 6 نكرر آدم يوسف آدم يبلغ بودار نيالة الثلاثة محمد آدم يوسف عند سبع سنة لابس لي بولو أخضر ونفس الكولار كمان التيشيرت إدريس محمد عند خمسة سنة والطيب جبرين عند ستة سنة مرق من أمس من كارتيا أنجايري تشاب سكين قريب مع القناة أنا شيف دكاري ويا حسا بكانهم ما معروف الزور كان لقيام خليب ودي من البوست أنا البوليس القريب ليا أو بنادين في نمران التليفون 66 37 38 47 99 34 39 34 تيجو آخر 91 34 39 34 66 53 51 67 أو كمان 66 45 76 أن يا الله يقبلهم لأهلهم بالعافية والسلام. الساعة 8 ودقيقة في استوديو تروحنا الأونما نمشي ونلقى الأغنية الجميلة عن الفنان عبد العزيز مبارك، هدية خاصة للناس المتابعين الإذاعة الوطنية وخاصة جروب راديو تشاد أونما العزاز ونوافق في الرأس. نقول لكم صباح الخير وصباح جميل جوار الشم آدم أصيلة شالية 100% فاطمة زهرة محمد مؤمن اف زد طاهر درما علي زاد ودنو داود زكريا معاوية داود زكريا وكل الناس اللي بيبون إزالة وطنية. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد كم تنين

بعد ما سمينا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك، نرجع للتشات بلد الأمان، تشات بلد توماي، نلقوا الفنان الراحل عدم القو تجون ميتين. هدية خاصة للناس الحاليا قاعدين بيتابعوا راديو تشات في أي مكان، وخاصة أخوانا القاعدين في كسري، مختلف الكرتيانة كسري، لهدي قلفي هناك سلطنة قلفي أمبسادر محمد علي وكل أسرته وعبد الله عمر، نقول لكم بونجور دوبي راديو تشات كامي تجنيك.

شوفك صباح خير لحبسيتا حسن الضهيه مدام عبد الرحمن محمد اجل من جنبور وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من جنبور 1 و2 نقول لكم صباح خير من غد.

بعد ما سمينا آدم القو كمان نمشي نلقوا التراث الجميل أنا آتي البطحة هناك فتري آدمية تاربي شاي مري دانيدا هدية خاصة دبيتي خزينة جبرين وأسرتها من كارتية فرشة وكل الناس اللي قاعدين بتابونا من كارتية فرشة كبارتنا كمان قاعدين نقول لهم أفاتور صباح الخير من الإنسان الوطنية الشادية كم تكنيك

الوقت تم سيادتك والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا قلتوا خدمانا بفرح وسرور في مكانة الفن شو بجابرييلا قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض نخلو بكنا لزميلنا بجيب عنا بكلم لنا بكلم سارة مع زميل تلم قايوس جريقانا سارة في الأصل من جمعنا هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية.

كل انا بالله صبير لي سلام عليكم وبيلو يا الدنيا لجاوي يا ريبا نسومي يا لك انا سلام عليكم ما

شكرا نانكودي شكرا نانبانغي اكيد تريو خرادو تشاد غانغن ليلي لكن نشر دلا مسعوديه ساسو دغي غراتا غال استوديو ان رادو تشاد نفسا سا ترنان تشان متكا جيري راديو تشاد دي تريو خني دوغما جدي سيرفو كارسو فاسيل موي ميغاس ترنان تشان متكا شونال سي بو دولني مارشال محمد ادريس ديبيت نو شرف كتاغا بينيني بي بالي انتو ماي بينغال بي راسنتي تي جامان دي اونن دابرو انتو ماي ماتغري اون دامني عشان كا ايت كن ايدي دي ان بار سيريو كارمي دي رو دابرو انتو ماي دين وخنن دينن راوي ادرنن دلا يعني وقتشندي اونغني غالنن ان بار سيريو كارمي تانا شانك توغن دوغي وفوكي او كومين دنوفني غال فرسندي اونغنيان ان تشريف ان دولي تشاد كتالب كندوغي غال كولخو ان استوار دي تيلني والتاريخ دي ان روخو دي كيلي بانن دلا تو فرسنن دلا بو دولني akatka te janib anyin dala tu fursunde ongnya dabro tu maye ronyin de ongnyinen yani fursubo ngal tarikhti janib nin dala ngal tarnan kamrun ti wonu in dawli chade ba nin dala elen dabro in michel brent yakaw bo in mission bo in wofiti de bani achan ke akat kendoge rotumaye dabro tumayinen munde ongonyinen morose de rosi karufo nafsili in bar duburyo tfinene ngal saharnde in jurabbe banen de la professeur Makay Hassan Taiso yakaw ukhdene ministre in sima superere tlanjinye in dawli chad akat kini wafak ndoge achan kargde argan kolkhong matak ngal ardatne o angro dabro inu tumayinen akat kdoge professeur Michel Bruno ya eli tumayinen yani risala in dawli chad bat ngal alamati achan kngeren doge dawli chad fursun de telen doge gar dana gar ro كخصاخ ديكيلي بانندلا سكرتير ديتا ان غراي اليني خديجه ادم التمر ياكو اورو اكد كيري تومينن نوكتو مهم دي اونغوني دوغي غال وخد رونيني وخد دي بار لابغندي روغندي ان داول تشاد دي اونغوني غال غال ترنن ارض ان تشادتنن تومينن يعني يانن tar diginti tarikh de in dawli chadde malamnde ma khatam kundoge rasmiyan kolkhongnde in dabro tumaye bo dawlene akat kay tu ngabi de to nya hunta jimtombal bay yanin yabude garde dabro in tumayine yabo onya ngal ardu qudde ngal ro si karfo nafsili in bartubur yo tfinene ngal tarnan saharnde in jurabbe banindala ro alamiya in de ehtafal qandoge taga ka khassa khabar siru karmi in de wukde ongon doge dabro tumaye in labchat gne tanu fursunindala onya ministre en tanmiya ان تلميا وين سياهني وين سقا وين سقافني وين كوجي كولخوني ابكر روزي تغيل الي لازم ملمند ترنيني يعني فرصه ثقافيه اجتماعيا ان دوله تشاد رود احتفال قندوغي بار دبريو سيري كارفني رو عالميه ان حقوق يعني ان عالم دي كخصه انسان ولدلا ان روخ دي كله بانندلا قال توئيرن دي ترنيا شان فرسون دي ان تاريخ دي تيليني ان دولي تشاد منيستر بكر روزي تيجيل اكاد كايلي غار دي جمجم دي تيليني كخصاخ استوار دي والدلا كخصاخ تاريخ
risala de or nyaung nyangal arde in chadti dabro in tumainen yani garnen dige kolo argnya ongnya de khassa tarnan chadde banen dala dige de garaxne dige de argne taran juhud ashan garnen yani saqafiyan ungal kozde jelle de kormoton ko ngernge kngeeran kol khurngde en ardde en dawli chat ka khassa jumjumde telinne waldala dabro in tumaye kal wa khresmiyan de in bar dubriyo tsuri kar machine dor de telinne dor in turgagge ba tarnyangal rasmiyan tarnang arare de ti ngal gegerde en tarnan wade firine rais jamhuriya marshal mohammed idriss deby itno rasmiyan yako nya talab ko muncha jengne ashan taga yako mbtur gaga ngal be nyenti ngal tarbe inu anyinde en rasne de toñu pale de tumay tanu ba tur gaga bo dawlene akat ke li dawl tiad ngal ordonnance de outne en line de in bar dubo to crour fo to sisilo carrionen lazem imenge ke taran doge ke tour de gaga semaine nationale de l'arbre de teligne lazem ke tour de nya ayi goto de kil tiadienen lazem ko hukuk ke kolo gaga tarbe nyenti wal dala njarxanyiti wal dati kaw lazim yani in de kilinen lazim ko tur gaga banen dala bo dawlene mohammed idriss deby itno les ngal siyasiya ijtimaiyan wad kaw yani krude ka khassa kho nizam de ya tarnyinen lazim yani imenge ko wafakken dok tur gagati ngal alamati wajib dekilin lazim gag malyun sinin lazim kuz turjukin ngal gagati bat bar muyinin lazim yani gagnen ko turkin gal ardeti o korse afi o talab ko mun chadeng matka o chadeng de utun kharginde chadeng de etrangeng de utun ti zegnen kaw lazim rekaw risalen kan dogreti ko turdun gaga ro in alamiya de teline in turd gagnen rasmiyan tarani taga arare de tiya ngal tarnan wadi fira de adar khangalen tala nay premier ministre de teline liman mohammed yabde rasmiyan turd gaga kalwaha in turd gag de rasmiyan de tarnya in turd gagnen nay premier ministre liman mohammed tumu masal ga yade masal ka premier ministre ko nya o shab gande utune matak afrun koro ashan ka turdun gaga ngal khotde ngal tarnan chan matkanen ya kaw kintara ko ba turd gaga moxa so de giga sikar mashangal studio en rada chade ni nacharzen troñine iro talatine ro siru karfine nafsli in bar dubriyo siru kar machine de jang ne sherdala

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء إلى ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعاتنا الآن إلى 6:56 بعد 5 PM حسب التوقيت المحلي هنا داخل مدينة إنجميلة وضواحيها. المستمعون الكرام، ها أنا آدم صابون موسى أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا بتاريخ اليوم 47 لسنة 48 و400 و1000 الهجري، الموافق 21 يوليو 2026. المستمعون الأفاضل، فعند 6 PM ستجدون نشرة الأنباء والتي تداوى على حضراتكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية عبر موجة 94.5. وبعد ذلك ستتابعون إلى فاصل غنائي، وبعد ذلك فعند 6:30 هو موعد برنامجكم والذي يتناول أهمية الثروة الحيوانية بالبلاد. المستمعون الأفاضل، وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه المدة هناك في الهندسة الصوتية الفني محمود قصرة، وفي طاولة المراقبة حسن عليفة، انتظارا للنشرة بعيد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأعزاء، السادسة تماما داخل مباني الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور أدم صابون المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية اليوم وإلى أبرز عناوينها. رئيس الوزراء يترأس عمل الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات، مشددا رئيس الوزراء على أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والجهود المبذولة لتعزيزه. رئيس مجلس الشيوخ يستقبل القائم بأعمال السفارة السودانية لدى البلاد دكتور عبد الله أبو بكر صالح، تعزيز التعاون وواقع الأحداث بالمنطقة أبرز ما دار باللقاء من مواضيع. هذا كما تتابعون خلال نشر لطائفة أخرى من الأنباء المتفرقة، فاصل وإليكم التفاصيل. مرحبا بكم من جديد. ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء لما يهلنا ترأس عمل الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات تزامنا مع إحياء الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة تومي، كان ذلك بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد وجمع من الحضور. أحمد خميس كان منه معد هذا التقرير.
2: تحت شعار تشاد في قلب الإنسانية جاء تنظيم هذا الملتقى الدولي الثاني لعلم الإحاثة الذي انطلقت فعالياته بمداخلة كل من رئيسة اللجنة التنظيمية وعالم الحفريات ميشيل برينيه والسفير الفرنسي لدى البلاد سعادة إيريك جيرار، مؤكدين أهمية هذا اللقاء الذي يضم العديد من الباحثين لأجل تبادل الخبرات وقراءة الأرشيفات الإحاثية والجيولوجية برؤية علمية مشتركة، ساردين الطرق التي أدت إلى اكتشاف الجمجمة في صحراء جوراب بشمال تشاد بعد بحث عميق، مشيدين بالتعاون الفرنسي التشادي والدولي الذي أفضى إلى اكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني سيتاكي يومبتنال بيني قال في مداخلته بعد الاكتشاف الكبير الذي أنجزته البعثة الفرنسية التشادية لعلم الحفريات، لا يزال توماي وهو جمجمة اكتشفت في صحراء جوراب في 19 من يوليو 2001 من أهم الحفريات، ويقدر عمر هذه الأحفورة بنحو 7 ملايين سنة، مؤكدا بأن الوزارة لا تدخر جهدا في دعم جهود الباحثين التشاديين. رئيس الوزراء ألماي هالينا ممثلا لمشير تشاد لدى كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الإحاثة قال إن عملية اكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية هو رمز لقارتنا وله مكانة بارزة في تاريخ العلوم، فهي تذكرنا بأن تشاد مهد البشرية، كما أن القارة تسهم إسهاما حاسما في النقاش الدائر حول الأنثروبولوجيا المعاصرة، ويعكس موضوع هذا الملتقى الطموح خير انعكاس، إذ يدعونا إلى التعاون متعدد التخصصات وتوطيد المعرفة وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية لفهم أصول جنسنا البشري فهما أفضل. وتولي حكومة جمهورية تشاد أهمية بالغة لتطوير البحث العلمي، وإيمانا منها بأن المعرفة رافعة أساسية للتنمية والابتكار والتأثير الدولي. وفي هذا السياق يشكل الحفاظ على تراثنا الأحفوري وتعزيز مسؤولية وطنية وتضحية من جانب مؤسساتنا، ويعد تدريب الباحثين الشباب وتوطيد التعاون العلمي مع شركائنا أمرا جوهريا لمواصلة هذا الالتزام حتى تستمر الاكتشافات التي تجرى على أرض تشاد في خدمة العلم وإثراء البحث العلمي وإفادة البشرية الجمعاء. للتذكير، تستمر فعاليات هذا الملتقى ليومين كاملين تطرح فيه أكثر من 100 بحث من قبل علماء قادمين من داخل البلاد وخارجه.
1: استقبل يوم أمس رئيس مجلس الشيوخ دكتور حارون كبدي استقبل بمكتبه القائم بأعمال السفارة السودانية لدى البلاد دكتور عبد الله أبو بكر صالح، وتمحور اللقاء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. فاطمة عبد الله بركو.
3: جاء اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي مع القائم بأعمال السفارة السودانية لدى البلاد عبد الله أبكر صالح بهدف التطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد. هذا وعقب خروجه من اللقاء صرح القائم بأعمال السفارة السودانية في تشاد عبد الله أبكر صالح عن أهمية هذا اللقاء.
4: تحدثنا معه قضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد لمصلحة الشعبين الشقيقين. كما شكرنا عبر السند فخامة الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي على استقباله المستمر للاجئين والسودانيين المقيمين هنا. نشكر الشعب التشادي على ضيافتهم للسودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة، وهذا يدعم العلاقة الثنائية الأزلية بين الشقيقين السودان وتشاد. نحن جميعا ساعين السلام، وهذه هي دائما بنلتمس من أخواننا التشاديين المسؤولين والشعبيين أن السلام خير من الحرب، ونحن إن شاء الله نتطلع إلى سلام في وقت قريب بإذن الله.
3: ويأتي هذا اللقاء تأكيدا على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين تشاد والسودان بما يعزز العلاقات الإخوية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
1: قام صباح اليوم أعضاء مجلس الشيوخ بقرص عدد من الشتلات في إطار الأسبوع الوطني للشجرة، وذلك بمقر المجلس. ترأس المناسبة رئيس المجلس الشيخ الدكتور هارون كبدي، كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين. تقرير حسن موسى حسين.
5: في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز القطاع النباتي، فقد أشرف رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي عملية غرس عدد من الشتلات بساحة مجلس الشيوخ، وتندرج هذه المبادرة ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026 الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين بغرس شتلات ومكافحة التصحر وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. في كلمته رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي قال إن حماية البيئة أصبحت مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع، مشيرا إلى أن غرس الشتلات يمثل قطوة عملية لمواجهة التصحر والتغيرات المناخية التي تعثر على تشاد، ودعا المواطنين خاصة الشباب إلى المشاركة في الحملات التشجير والمحافظة على الشتلات المزروعة لأنها تمثل استثمارا للأجيال القادمة، وأنها هذه المبادرة جاءت ضمن توجيهات السلطات العليا الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، مؤكدا بأن مجلس الشيوخ سيواصل دعم كل المبادرات البيئة التي تسهم في حماية البلاد وتحسين المشهد البيئي داخل العاصمة وفي كافة أنحاء البلاد.
1: وإلى أراضي والداي بالولاية بالتحديد، فقد عقد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي الإمام محمد بمدينة أبشي لقاء مع السلطات هناك، وذلك حول عملية الإحصاء السكاني العام الثالث. حسن عثمان علي والتفاصيل من
6: مدينة أبشي. ناقش الاجتماع مستوى تقدم عمليات التعداد في الولاية، حيث استعرض المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل متجربو بصفته رئيس اللجنة الولائية للتعداد سير العمليات، مؤكدا أنها تتواصل في ظروف جيدة وأن نسبة الإنجاز بلغت 94%. وأشاد المندوب العام بقرار تمديد فترة التعداد، معتبرا أن هذه الخطوة ستتيح لفرق العمل الميدانية استكمال تغطية المناطق المتبقية بما يضمن شمول جميع أنحاء الولاية. من جانبه المنسق الولائي للتعداد عوض داود شاري أكد التزام الفرق الفنية باستكمال تغطية ولاية والداي بصورة كاملة، مشيرا في الوقت نفسه إلى بعض التحديات الميدانية ومن بينها الإشكالات المرتبطة بالحدود الإدارية لبعض التجمعات السكنية. وفي كلمته هنأ نائب رئيس الوزراء الإمام محمد السلطات المحلية وفرق التعداد على النتائج المحققة حتى الآن، مؤكدا أن ولاية والداي تأتي في المرتبة الثانية بعد العاصمة إنجمينة، مما يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في إنجاح هذه العملية الوطنية، داعيا الجميع إلى مواصلة الجهود لضمان نجاح التعداد.
7: نطلب منكم تعملوا جهد في خاصة وقت الزهدودة عشان مكان اللي انتو قاعدين فوقه مش يرفنا أول ان ترم دون ريسانسما إلكتورال الوداي إن ريجيون دون فورتما دون بيبلي دا تمنتنير السيران شغل كيال بخليك تقصروا منا ما في، لأن سيك شوفوا بس صوبات الله سجاي مننا من برا كم من سودان كم من ليبيا ناس اللي بتسيبورتي بواقة تقيل لأنتو بس أنتو بس قاعد تسيبورتي، بعد ما أنتو تسيبورتي وصف للرأي العام كقدر كي جود الحكومة السيدة واجب تسي كثير هنا.
6: وفي ختام الاجتماع نائب رئيس الوزراء ليمان محمد دعا السلطات الإدارية والقيادات المجتمعية وأبناء وبنات ولاية والداي إلى تعزيز التعبئة وروح التكاتف بما يضمن إنجاح عملية التعداد والإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة بالولاية. بشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
8: وبالعاصمة نجمينا قدم يوم أمس رئيسة اللجنة الإقليمية للإحصاء العام الثالث للسكان والسكن المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية نجمينا أمينة كوجيانا قدمت حديثا صحفيا بمكتبها تناولت من خلاله أهمية الإحصاء العام للعاصمة نجمينا، فلنستمع جزء من حديثها في ميكروفون حسن موسى حسين.
9: وقت الرسنسمان برد أنينا كل بدين وحكومة أنتنا ناس كتار من الأجان رسنسار من الأجان كنترولر من الأجان سيبرفيزر من أسيستان إنفرماتيسيان من السو كوردناتر و كوردناتر دول دا كلو لموم دا 2742 اندينا 10 ديبارتمان ناس كلو أتنام قارين يخانون في أيما أرندسما دخلوا في أيما كاري قارين بأونوم دلقير كارتيا ما شاب دي كاري ما أسوسياسيون جن ما أسوسياسيون أمين كلو قموتو بجودكو أوانتوم إسو خدمي دا وكيد الخدمي دا تبخو في أرندسما بطن ما قارنا ساكت قلنا خلي مننا زو قارين سويا خدمي دا أنينا كلو تويا كبير أرغانيزي جامنواز ما جامنو كل في موكا در شغل دا انا انتري جنرال شغل دا ما اندلي فوتو دروبوم ا ونول اجان ريسنسور غاري نزورم لا رن سمر قدم نما وليغينا بكن وادين الشيكه ما غادين بقدر فوغا ناس وادين ابو قال ماي سو ريسنسما مالا ما فيمو كولا ناس انا رن سمادا وا اوم expliquer l'homme wakit agent recenseur dakol l'homme da al chef de famille rabigi mafi human kul gidro fi bakanda chalo randovu jobe wara so khidmitu appareil anamda il décharger dakula difficulté de kol gidro na résoudre les agents recenseur bulnalom ont souvient na balat gumo be fojur sa saba wa akhad mukaya mal sa saba ana ashira khalas dakan sawtura anina kul nanju.
8: كما ترأس يوم أمس المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيدي شيخ جنرال غرهمتي غوتي إلي مناسبة استلام المعدات اللوجستية من منسق الإحصاء العام الثالث للسكان وتسليمها للمنسقية الولائية عبد القادر التجاني كيبرو. تقرير عباس بكر مصطفى من مدينة مجرس.
10: دعما للمنسقية الولائية لتعداد السكاني الثالث بولاية إنيدي الشرق، فقد استلم المندوب العام للحكومة بالولاية الجنرال غرهورنغومتي إلي المعدات اللوجستية من منسق الإحصاء السكاني للروحل بولاية إنيدي الشرق عبد القادر التجاني كويبرو وتقديمها للمنسق الولائي بالولاية. عقب التسليم الرسمي قال منسق الإحصاء السكاني للرحل إن هذه المعدات تمثل دعما لإحصاء الرحل بولاية إنيدي الشرق
11: من أجل إحصائهم في الإحصاء العام للرحل، فنحن في إطار هذه المأمورية نهدف إلى دعم المنسقية الإقليمية للإحصاء الوطني العام للسكان إنيدي الشرقية. جلبنا بعض الدعم لتمثل في بعض الدعم اللوجستي والدعم في مجال الاتصال من أجل إحصاء هذه الشريحة المهمة، شريحة الرحل والرعاة.
10: كما شكر المنسق الولائي للإحصاء السكاني العام الثالث إبراهيم إسماعيل هذه المعدات المقدمة قائلا يتم استخدامها على الوجه المطلوب لتحقيق غاية الإحصاء. فيما أثنى المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غرهورنغومتي إلي هذه الخطوة من منسق الرحل قائلا يمثل هذا الدعم اللوجستي تحفيزا قويا للعاملين في قطاع الإحصاء خاصة الرحل، لذا إنهم ملتزمون على الصمود وتحقيق النجاح.
12: مجرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
8: لا زالت الأنباء ترد إلى مسامعكم من القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية. وبالعاصمة نجمينا جرى يوم أمس بوزارة الصحة العامة والوقاية مراسم تسليم معدات طبية إلى وزارة الصحة من أجل مكافحة وباء الكوليرا الذي ظهر مؤخرا في بعض من مناطق البلاد مقدمة من قبل منظمة اليونيسيف. تسلم المعدات وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد عبد الله هارون آدم.
13: بهدف دعم جهود السلطات الصحية وتعزيز قدراتها في مواجهة وباء الكوليرا، قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف معدات ومستلزمات طبية لوزارة الصحة العامة والوقاية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة وباء الكوليرا الذي اجتاح عدد من مناطق البلاد. ممثلة منظمة اليونيسيف في تشاد ناتاشا باديسون أكدت بأن هذا الدعم يأتي في إطار مواصلة المنظمة مساندتها للجهود التي تبذلها الحكومة التشادية للحد من انتشار وباء الكوليرا وتعزيز الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة. من جانبه، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة اليونيسيف.
14: الحمد لله استلمنا اليوم للدعم من شركائنا يساعدنا لمكافأة الأمراض، ونحن جينا في مرحلة لازم نوسع البرنامج، لأن المرض ده ما بيقف في يعني وزارة واحدة، لازم الناس دي كلها تقف بكتلة واحدة ونتوفر الأشياء الناقصة.
13: وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه السلطات الصحية جهودها الرامية إلى احتواء وباء الكوليرا من خلال تعزيز قدرات الاستجابة وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة للحد من انتشار المرض وحماية صحة السكان.
8: أمنيا، تسلمت المدير العام للشرطة الوطنية عدد من المعدات المعلوماتية والتكنولوجية المقدم من الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أقيمت المراسم برئاسة أمين الدولة في الاتصالات والاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي أبيل مينا ممثلا للوزير، وبحضور وزير الأمن العام والهجرة الجنرال ألي أحمد أقبش والمدير العام لوكالة أديتيك آدم جيمي صابون. أسامة داود حمد.
15: في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية تعقيدا

0: كمبيوتر مكتبي، 59 جهاز كمبيوتر محمول، 57 آلة تصوير مستندات، 105 كاميرات مراقبة، 77 طابعة متعددة الوظائف، 21 شاشة بلازما، معدات هاتفية عبر بروتوكول الإنترنت، أجهزة مسح ضوئي وأجهزة عرض فيديو وميكروفونات ومعدات معلوماتية أخرى متعددة. الهدف من هذه المبادرة هو ترسيخ تحديث خدمات الشرطة وتحسين قدراتها التشغيلية على كامل التراب الوطني. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تسليم هذه المعدات يمثل استثمارا مستداما لصالح رفع كفاءة الإدارة وحماية المواطنين وتعزيز السلام. من جانبه أعرب المدير العام للشرطة الوطنية الفريق شرطة تقول ديكو ميدي عن ارتياحه لهذا الدعم، مشيرا إلى أن هذه الأدوات الجديدة ستسمح بتحسين معالجة البيانات والمعلومات، تعزيز منظومة المراقبة، رفع مستوى استجابة وسرعة أجهزة الشرطة في مواجهة التحديات الأمنية الجديدة. بدوره أشاد وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش بهذه المبادرة الواعدة، معربا عن خالص امتنان الحكومة والشرطة الوطنية للوكالة على هذه المواكبة والدعم. وفي كلمته خلال ترأسه الحفل ذكر أمين الدولة في الاتصالات والاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي أبل ماينا بأن القطاع الرقمي يمثل اليوم ركيزة أساسية من ركائز السيادة الوطنية، وأضاف أنه من خلال تزويد الشرطة الوطنية بمعدات حديثة من الجيل الجديد تواصل الحكومة تجسيد رؤية رئيس الدولة المتمثلة في بناء كاد حديثة متصلة وآمنة. وبفضل هذه التجهيزات التكنولوجية المتطورة أصبحت الشرطة الوطنية تمتلك وسائل معززة لمواجهة تحديات الأمن في العصر الرقمي، بما يخدم حماية المواطنين وترسيخ دائم السلام في جاد.
1: افتتح صباح اليوم الأمين العام النائب لوزارة الإعلام زوتاني دابا مارتين أعمال ورشة العمل لوضع استراتيجية الوقاية من خطاب الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي بين السكان. مصطفى بشار محمد والتفاصيل.
2: تهدف الاستراتيجية الوقاية من خطاب الكراهية والتصدي لها إلى تزويد جاد بآلية متكاملة تمكنها من الوقاية من انتشار خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش ودعم المجالات الإدماج والتعليم والإعلام والمعلومات، إلى جانب تعزيز قدرات المواطنين وتمكنهم من تطوير الحس النقدي اتجاه المحتويات الإعلامية سواء في الأنظمة التعليم الرسمي أو الخير الرسمي. كما دعا المشاركون من بينهم الشركاء الرئيسيون المعنيون إلى دراسة الوثيقة وإبداع ملاحظاتهم وتقديم التوصيات من أجل تعزيز المضمون هذه الاستراتيجية حتى تستجيب بفعالية إلى التحديات المرتبطة بالتضليل الإعلامي وخطاب الكراهية والاستخدام المسؤول لوسائل الإعلام والمعلومات. وأكد الأمين العام النائب لوزارة الإعلام زوتاني دابا مارتين أهمية الورشة التي تندرج في مسار إعداد وثيقتين استراتيجيتين، كما شدد على ضرورة استكمال واعتماد خريطتي الطريق اللتان تشكلان إطارا مرجعيا لاعتمادهما وتنفيذهما على المستوى الوطني. ومن خلال تنظيم هذه الورشة تؤكد وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو مجددا على التزامهما المشترك بتعزيز الفضاء المعلوماتي أكثر أمانا وشمولا واحتراما لقيم السلام والنظام، مع تعزيز قدرات المواطنين على الوصول على معلومات موثوقة واستخدامها بطريقة مسؤولة.
1: دشن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد أولى نشاطاته الميدانية بذلك بمدينة مزكوري حاضرة ولاية حجر لميس، وذلك بعقد لقاء توعوي موسع حول السلام والاستقرار والتعايش السلمي، كان ذلك تحت رئاسة رئيس المجلس الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان والمندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال أحمد كرداي حسين. يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مزكوري.
3: في خطوة نوعية لترسيخ قيم التسامح والوحدة الوطنية، عقد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان رفقة أعضاء المجلس لقاء توعوي موسع بمدينة مسكوري ضم رجال الدين والأئمة والقيادات المحلية والتقليدية بالمدينة. ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السلام والتعايش السلمي ونبذ خطابات الكراهية والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وأكد فضيلته في كلمته أن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية.

0: ودعا إلى تغليب اللغة الحوار واعتماد الوسيطة والابتعاد عن الخلافات المذهبية والفتن التي تهدد النسيج الاجتماعي، مستشهدا بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والعرض والمال. من جانبه تطرق النائب الثالث للمجلس فضيلة الشيخ الدكتور يحيى إبراهيم خليل إلى قضية النزاعات الموسمية بين المزارعين والرعاة، وأوضح أن هذه الخلافات ليست دينية ولا قبلية، وإنما ناتجة عن سوء فهم، ودعا إلى احترام الملكية الخاصة والعقود العرفية وحل النزاعات بالطرق السليمة والقانونية. وفي ختام اللقاء أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاوي حسين على دعم الحكومة الكامل لهذه المبادرات، وشدد على أن الحكومة ستتابع تنفيذ توصيات اللقاء بحزم ولن تتهاون مع كل من يحاول إشعال الفتن. من مدينة مسكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: تأثير فصل الخريف على الاقتصاد التشادي، عنوان المجال الاقتصادي لهذا الأسبوع مع عمر حسن دهب رئيس قسم السياسة والاقتصاد.
2: يعد فصل الخريف في تشاد محرك أساسي للاقتصاد الوطني وفرصة لإنعاش الانتاج الزراعي، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات كبيرة على حركة التجارة والنقل والبنية التحتية. فبين شهري يونيو وسبتمبر تكتسي الحقول الزراعية باللون الأخضر وتتوسع زراعة الدخن والذرة والقطن، وهي محاصيل تمثل العمود الفقري للأمن الغذائي والدخل الريفي. فالأمطار الجيدة تعني موسما زراعيا واعدا وزيادة في الإنتاج وتحسنا في دخل الأسر الريفية، غير أن الجانب الآخر من الصورة يتمثل في تدهور الطرق والمسالك الريفية، ما يصعب نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق. وتشير إحدى الدراسات الخاصة بزراعة البامية إلى أن إنتاجها خلال موسم الأمطار يمثل نحو 55% من إجمالي الإنتاج السنوي، إلا أن ضعف حركة النقل وسوء حالة الطرق يحدان من تسويق هذه الكميات، وهو ما يقلص أرباح المنتجين. عندما تكون الأمطار منتظمة تنتعش الحياة الاقتصادية في الأرياف، فتمتلئ المخازن بالمحاصيل وتنشط الأسواق وترتفع القدرة الشرائية، وهو ما ينعكس إيجابا على مختلف الأنشطة التجارية سواء في القرى أو المدن. لكن في المقابل تتحول الطرق الترابية إلى أوحال تعزل العديد من القرى، فتتعطل حركة السلع وتتكدس المنتجات في مناطق الإنتاج، بينما ترتفع الأسعار في الأسواق الكبرى نتيجة صعوب الإمداد، كما تتباطأ وتيرة تنفيذ المشاريع والاستثمارات العامة إلى حين تحسن الظروف المناخية. ومع تزايد آثار التغير المناخي لم يعد موسم الخريف مجرد دورة طبيعية، إنما أصبح عاملا مؤثرا في الأداء الاقتصادي للبلاد. فتأخر هطول الأمطار أو حدوث فيضانات قد يؤدي إلى تراجع الانتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي لآلاف الأسر ويؤثر سلبا في النمو الاقتصادي. وفي ختام هذه المجلة، يبقى فصل الخريف في تشاد نعمة حين تستثمر مياهه في تعزيز الانتاج، لكنه يظل اختبارا لقدرة الدولة على تطوير البنية التحتية وتحسين شبكات النقل وتأمين سلاسل الإمداد، حتى تتحول كل قطرة مطر إلى فرصة للتنمية لا إلى مصدر للخسائر.
1: نعم، لا إلى مصدر للخسائر. عمر حسن دهب، نختتم بما اختتمت به صفحتك لهذا الأسبوع والتذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يترأس أعمال المنطقة الدولي الثاني لعلم الحفريات، مشددا رئيس الوزراء على أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والجهود المبذولة لتعزيزه. رئيس مجلس الشيوخ يستقبل القائم بأعمال السفارة السودانية لدى البلاد دكتور عبد الله بكر صالح، تعزيز التعاون وواقع الأحداث بالمنطقة أبرز ما دار باللقائم المواضيع. محمود قصر في الهندسة الصوتية، تقبلوا تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبازين، في الإخراج بشارة مصطفى بشارة، وفي الإشراف العام يوسف محمد ذين. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني onama.tv أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

0: المستمعين الكرام أينما كنتم، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، ولعن تشير الساعة إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم والذي يحمل عنوان الثروة الحيوانية في البلاد. متابعة سعيدة.
1: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
2: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كل مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كل عملة في البحرين، عندي أخواني وقاك وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كل بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وعطاني النية والقوة عن البهاي.
1: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
2: تقريبا 25 سنة هسا، حاليا ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين ورا من اتنين سنة ثلاثة أربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، و13 اكتار ونص ده وقت البدينة ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
1: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
2: أني ما بهيمة كان تقطها مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هنا، أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجوبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهلة، الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإن أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لهم، خلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودو الهلة.
1: تقدر تقولينا تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
2: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة، أنا ما أمدافر، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، والشيء أنا لقدا كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله، ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده، شغل وعدين ده هنا طمن الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه، الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما عنده ريبة، ما نعيش فوقه أنا ومالي، أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
1: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
2: أني ما وقت بمصايبة في الخريف ما عندنا مصايف على الأكل، القش بقوم من مشاكل هجا الضبان ومبعوضة. الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هنا فيه، عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان، ليه؟ عشان ندافله من الحيوانات دول، ده الطير ولا الضبان ولا مبعوضة، عشان هاهله منه. عندنا في وقت الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه ونطول للبهايم.
1: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
2: ايوه، زوجتي هي مخصصه في الامراض، كان عندنا مشاكل عن الامراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصه في السنتي عن المال، وانا كان الكوندويت عن التروب، وكان البنا، كان الهلابه، ده انا مخصص فوقها، انا من نسوي نص، هي تسوي نص.
1: بلال، الثروه الحيوانيه اللي هسه كان ذكرت علينا ده، هل في المزرعه قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
2: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار انينا بينا ونخلل لاهلنا ورفقانا اللي قاعدين في قشم البحر، مستفيدين معهم انينا ننظم التراب، ننظم الانجري، الريس يتربوا، كان وقت دق الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقيا بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في قشم البحر.
1: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
2: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق، مش المقول بكلام النصارى، دي قازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه، في نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده، نقول الله غالب ونمشو.
1: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
2: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 أو 5 عمال.
1: من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
2: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الرفيجي في هلال، الطرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة، بجي بخدمه هنا مع الغنم، مع البقر، مع الهود، أني ما نادم أعرف خدمة، أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو القرارنا الغنم وقرارنا البقر، عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
1: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة، ده صعب، ما ساي
2: ده ما ساي. كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة، ده عندنا حيوانات جوا هنا، ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا، ده كان في افني شارل دي جول قايد في وسط العاصمه كلها، قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم اكلهم كان جبت لهم ده ياكلوا جوا برا كده بس، ولشيل مالك شيل قنمك ولا بقرك، امشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل، من مزرعه في لب الهله داخل صعبه، ده ما صير.
1: ما هي رسالتك للحكومه التشاديه وشركاء التنميه؟
2: للحكومه ده يساعدونا في السنتي عن الانيمال، طول ده شغل الأقابة ده شنوك لبدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال، لا ده ما بالألم، الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو تور دموا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، أنا كمان طوني كلها معليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الغرايدة، يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هينا.
1: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر انه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون تاني ما يحتاج لزول.
2: هذا ممكن يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، اما بدور لي بكان، بدور لي علمي، وبدور لي مال، قولي قاسي ده ما صي، ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيب.
1: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تاكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
2: صناعة الجبنة ده عندنا لبن لبن نفر جنين عندنا لبن القنم ولبن البقر لبن القنم ده وهنا البقر ده اني مع لبن نسي من جبنه نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كله فيه عندنا ايتاب ثلاثه ولا نشول اللبن نفوره ونشكه صافي ولا نسوي له ياور ياور هنا لبن القنم كله فيه ياور هنا لبن البقر كله فيه ونسوي جبنه هنا البقر وهنا القنم كله
1: كيف تتم عمليه صناعه الجبنه مراحلكم
2: بشيل 24 ساعه اللبن كان جاهز ده الجبنه تكون جاهزه 24 ساعه
1: تشرح لنا المراحل حق صناعة الجبنة مثلا اللبن تخطوين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراحل
2: عندنا تلاجة اللبن كان فجر جرى نصفه كان صفينا اللبن ده نفوره وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونخطوه في برا في الحرارة شية اللبن كان هو محلوب ده عند 37 ديجري سلسيس واللبن ده لي يكون جبنة ده نطلوه نما 60 ديجري كان طلينا نما 60 ديجري ده نصبه لي إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنة وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور
1: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية
2: الله يعلم نصنع الجبنة ما أنا نقول أحسن الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة ما في عشان لبن ما في
1: اللبن وقتش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
2: في الخريف ما هسا حاليا ذات اللبن شية هسا يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيت عشان اللبن ناقص مرة رايت
1: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو
2: السماد ده عندنا مسر عندنا قلة حمراء عندنا كنفوت ندسه في الطاولة نرتشه وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده هنين هني ده سيئينا ده سيئايا هنا اللبن ما سيئايا هنا اللحم أكل الننطدة بيفيد للبهايم غلطين اللبن كتير ما نسمنه ننطل لبن
1: من وجهات نظري أنا مالا كل البقر قاعدين في البيوت جوا الماء بيحتاج للشمس
2: هنا الدرفات التي تحتاج للشمس تخرج الماء هو جان الشمس تخرج جوا
1: كما شفنا قبل قليل حوض السمك هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعد تغذية بشنو
2: الأسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة نصنع فوق الأكل للبهايم ده المكنة نصنع فوق الأكل لهنا السمك ذا أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوا مع المسر ومع الذرة وندسوا في المكنة وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذات
1: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوك ولا قاعد تستحلقوا هنا محلي بس
2: هنا ذات نص ننطل الأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشول السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو نادم الجدا يشري كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يقرب السمك
1: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان
2: أني ما وقت
1: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل الكلام ده أكده واحد من الخدامين
3: السلام
1: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده
3: كان أكتو كلام جاي كربا قرين أنا بقر ده بقر ده كان سراسة ياكل لقى كربا راسة كلام جاي عزي بقر ده كان أكتو
1: كم سنة شقال هنا
3: أنا زياري من 10 سنة شقال هنا
1: 10 سنة شقال هنا مع البقر وشفت كيف الفكرة دي
3: والله فكرة ده ماشي كويس
1: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات مشرف البقر كله ما شاء الله قرونهم طوال وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
3: توكل تخدم كان في خدمة أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما بشابي لكن انت نادم انت بقيت عامل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل واني إن شاء الله شيء ما في بلا الله
1: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول لسه ما شاء الله انت اليوم واقفين قاعد تشتغل في ناس واقفين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد من الناس
3: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نسان كان رجالا المهم اي واحد كله خليه زي جودة يشتغل ويفتش وغرى أفضل كل ما كنت متشاهد ده ما ممكن خليه زي جودة ويشتغل تأسن أفضل
1: إنت كعامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت بالمال ده كيف تشيف الفكرة حق ده
3: والله أخينا ده ما شاء الله الله يساعده والله يوفقه راجل كويس وتمام ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شقالين نار من تجاي ما شقال وابو شعلاء جاي شقلك أفضل من نالو من إندو ما شقلك والله يزايل والله ينكي في مالا
1: المستمعين الكرام في كل مكان شكرا لحسن المتابعة كان معكم في التسجيل موسى فكسلة وفي الإخراج عبد الله توش وفي جمال موسى أتيم البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو الساعة 6:45 دقيقة، نبدأ برنامجنا على اليوم الشيع، يوم 21 شهر 7 2026. 75 دقيقة. أولا نسمعكم برنامجكم الأسبوعي الحبوب والواجبات، وبعد البرنامج الحبوب والواجبات إن شاء الله تسمعوا كل دعاياتكم وتسمعوا أحاني مختلفة وتسمعوا كل البلاغات على اليوم الشيع. بعد ذلك الساعة كان تمت 7:15 دقيقة تسمعوا النشرة الإخبارية المسائية، ونواصل بعد كمان لحد الساعة 8 إلى دقيقتين للوقت الآن المحدد لنختم فوق البرنامج، ونخلي المكان للزميلة جواس البيك الفرنسي، وفي المدة دي كمان يخدمكم في مكنة الفن محمود القسرة في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسن آدم محمد. بدون تأخير نخلوكم تسمعوا البرنامج متابعة سعيدة، وبعد البرنامج إن شاء الله نتلاقى معكم.
1: الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية الجادية.
2: أعزائي المستمعين الكرام، أنا برنامج الحقوق والواجبات، السلام عليكم. برنامجكم هنا اليوم نهجه في حقوق الملكية. ضيفنا البرنامج السيد المدير العام للشؤون القضائية بوزارة الشؤون العقارية والملكية علي عبد الله إبراهيم. السلام عليك السيد المدير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السيد المدير، تقدر تقدم لنا شرح أسبليكاسيون خاصة في حقوق الملكية؟
3: شكرا سيد عثمان بالفرصة اللي قدمتها لي عشان نناقش مع المستمعين في مسألة هامة جدا، مسألة حقوق الملكية. الملكية مثل ما قالوا الحقية عند الإنسان في الأراضي، بتكون أي إنسان يقول ده ملكي. القانون رقم 22 23 و24 سوى الخطوط الإنساني بلغ ملكية في أراضي من أراضي أنشات. أولا إذا كان المكان فوق ياتوكن داخل حلة كبيرة، أي يربين بيقولوا له بفرنساوي، كن داخل الحلة القانون بسمح للإنساني يلقى اتريبيسيون. الدولة بتقدم له، بتديه تيران وإن دا بعد الرسوم يكفية، مما مجرد كفار الرسوم بيسولو بعد الأوراق. الرسوم دي فوق بقول له بري دي تيران، تمن عن الأراضي الحكومة بتدي له لزولة. طبعا التمن ده هو قايد موجود في الأوراق. إذا كان في مكان سانتر فيل، ما بكون ما برا في الضواحي برا، ما بقوا سوا واحد بمتر ريال المتر كاري، كم بيجي برا ب 20,000 ريال المتر كاري كم بيجي في سانتر فيل. الدولة بأمكي بتديك. ده أول خطوة هنت الملكية، ما دام اتكفيتها بسولك بلان باسمك وبيسجلو في الكمبيوتر كملكيتك. بعد عندك حق تتابع الأوراق ده لخايد من كاداستر، بمشي في دومين، من دومين برسول الميري، من ميري برجو دومين بمونتي أريتي دغري أغري. الأريتي وقت المرك دا عندك وثيقة الأساسية لبداية عن الملكية. بعد الأريتي لقيتها بتطلب من الميري، تكتب لي ميري تقول أنا ندورة تسمح لي عشان نبني بسولولك اتستاسيون دو بيرميس دو كونستروير البيرميس دو كونستروير ده انت بتسي بلان هناك جاهز خطه هنا البيت والاشياء الواجب تدخلها في البيت دي كلها قاعده في بلان بتقدم لهم حتى بسول بنتوك الاوتوريزاسيون تبني ده كله اماكن واحده مثلا هابطه المي يكون غرق الميري بتعرف البكانات دي كلها اذا كان بكان هابط بلين يقول لك لا بلانك ده ما عدل ادل بادلو لك عشان المي تبقى ما يعزك واذا كان بكان عالي وانت سويت عالي زياده يقول لك لا ده ما بيجي في النورمه خليه يرجعوه في النورمه مثل ده بتعديلات بيسووا بدوك تصريح عشان تبني من مجرد ما بنيت كمل بتودي لكوميسيون في دومين بيجوا بيشوفوا القيمة اللي دخلتها في الأراضي دي وبمشوا بيسووا بروسي فيربال بودوا في مكان الكونسيرفاتور الأمين عن الإقارية هو بيودي في جورنال أوفيسيال بيشوفوا بيعلنوا في جورنال أوفيسيال أن الزول لا بكان ده بكانه وبدوره بيسجله هل عراد ما في إذا كان زول معارض ما في بعد كمل الياتو ده بيسجله له باسمه دي الملكية التامة الملكية دي خلاص بقت تامة وزول بقدر بيجي بلمسة بكانك ده ما في ده في أراضي يربان أما في أراضي القروية انت تدور تسيلك مشروعنا زراعة إما مشروعنا ثروة حيوانية أما مشروع أي مشروع ريفي تدور تسي ممكن ما تتفق مع ناس تطالب أن تغلق أراضي تسي فوق مشروع لكن إذا كانت تدور الملكية تثبت لك في أتو هناك تمشي في السوبريفكتور تقدم أوراقك في السوبريفكتور أنا البكان ده لقيته وندور نسي مزرعة القانون بسمح للسوبريفي بسيلك أريتي بروفيزوار الأريتي ده بنادو أريتي دي لوكاسيون بأجلو لك الأراضي دي عشان تزرع فوقها مجرد ما أجلو لك اندم بعد الرسوم تكفي و تسي زراعتك مكتوبك بمرقولك أريتي هناك بمرقو وتتابي في أوراقك وبنص تزرع في تسي مشروعك تدور تسي ده إذا كان أراضي من 5 هكتار وتهت ده سوبريفي بيسي لك أريتي دي لوكاسيون بنتيك أما إذا كان التيران من 5 لـ10 إلا الوزير بدي أريتي بروفيزوار بقول له دي لوكاسيون من 10 وفوق إلا مرسوم رئاسي ده كله كي بروفيزوار بنتوك له جست لي تحاول تبدأ بفوق مشروعك المشروع ده وقت بديت تخدم فوق تزرع فوق شغالي شذر تركبها وبيوت كلها كنت سكن فوق تديسة وكي وإن ده رسوم في دومين تكفي لخايت 5 سنوات إذا كان قدر أنجزت شغل بيكلف ما أقل من 5 مليون بعرفك أنت زول جاد في عملك وإندك نية ما بتشيل الأراضي دي عشان تهتكرها فعلا بدوك تسريح تسي ملكية هنا المكان ده. إذا كان كفيت رسوم الدولة وزرعت فوق في قيمة ما يقل عن 5 مليون خلاص بدوك أريتي ديفينيتيف. الأريتي ديفينيتيف ده عندك حق تسجله في تيتر فونسي في مكان الكونسيرفاتور. خلاص الملكية بقت هنتك زول بقدر بجي بعارض لك فوقها. الحكومة كلها كن جات تحاول تدورة عندها فوقها أي شغل بتجي تناخش معك عشان تتفقوا في تمن تبيع منك بيع. ده أهمية هنا تكوين الملكية تأسيس أوراق الملكية في مسألة الأراضي. في ناحية الأساسية هسه حاليا ماشيين فوقها الواحد بيسير لي بلان كادسترال وهذا بس وبقيف بقول أنا دا يا توهجي صحيح بديت حطيت خطوة هنا توصل إلى الملكية. أما الملكية ما عندك لا إلا إذا كان عندك تيتر فونسي. في ده أنا ناشد الإخوة المواطنين يفكروا كثير في الملكية. هسألهم أراضي بقت مال أزول كن لقي أوراق ده كن عند البوسيبليتي ده خليها أسر يكمل أوراقها هنا ملكيتك بالكامل عشان ما يلقى درانجما من بعد الناس آخرين. إذا كان أنت ما بفرود قبل لقيتها تيتر فرنسية هناك ده إذا كان ما بفرود باللقيتها ده زور بتام بقدر بجي بأتاكي تيتر هناك ما في ده خلاص ملكيتك بتبقى بالكامل. ده كلام اللي نقدر نقوله اليوم لمسألة الملكية في جهة. الشكر
4: شكرا خاصة للضيف البرنامج المدير العام لشؤون القضائية بوزارة هنا شؤون العقارات والملكية علي عبد الله إبراهيم. ونشكر كل المستمعين التابعون. أقدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود.
1: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات. نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو عندنا الساعة 7:05، نبدأ ببلاغتنا. هنا اليوم أشي الإدارة عند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن، وتطلب من الناس أن نذكر لكم أسماءهم دول. عندي منقات في كارتية الرنقاجي سيسيون 3 إيلو 69 لو 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. يمشي في الإدارة بمكاتب لشيء بخص بكاناتهم. منهم كمان حليمة إدريس ياخوب كارتية النوارة سيسيون 3 إلو 69 لو 16 18 و20. محمد أحمد سالي كارتية الرنقاجي سيسيون 3 إلو 69 لو 15 و17. محمد حسن يحيى كارتية الرنقاجي سيسيون 3 إلو 69 لو 19 و21. فاطمة النور يوسف كارتية الرنقاجي سيكسيون 3 إلو 69 لو 12 و14. مطلوب من الناس ديل ده يمشي في الإدارة بمكاتبهم. الإدارة عند الوزارة لاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد محمد بركة عند نقع في كارتية أمسنيني سيكسيون 1 إلو 34 لو 18. ومطلوب كذلك من السيد يوسف محمد جبرين كذلك عند نقع في كارتية الدينيو سيسيون 3 إلو 98 بيس لو 7. مطلوب من الناس ديل ده يمشوا في الإدارة بمكاتبهم، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون، وبطلب من أي زول يسمي البلاغ وبعرفهم للناس ديل ده خليه يكلمهم. الإدارة عند الوزارة لاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عبد الله علي أحمد عند نقع في كارتية أنقبو سيكسيون 1 إلو 91 لو 12. والسيد تيمان مختار صالح نور عند نقع في كارتية مشاقة سيكسيون 3 إلو 110 لو 20. يمشي في الإدارة بمكاتبهم، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الساعة 7:07، داخل الاستديو، يواصل من مكانة الفن.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:15. إليكم نشرة الأخبار المسائية، يقدمها لنا بشير عمر بشير. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: مساء النور السيدة سنية أدم محمد. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار، إن اليوم عشية والنشرة طوال، نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علماء الهلنا فتح اليوم الفجور الخدمات هند المنطقة الدولي عن علم الحفريات اللي كان نظمتها بلاد نجاد بمناسبة الذكرى 25 عن اكتشاف الجيوم الهندومية. ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كابادي قابل القائم بالأعمال عن السفارة السودانية عبد الله أبكر صالح وهجم معه في التعاون القائم بين بلاد نجاد والسودان. والمنظمة هنت لنسيف قدمت مساعدات طبية لوزارة هنت الصحة العامة. للعناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. تهت موضوع شات في قلبنا الإنسانية، كان فتح اليوم فجر في اللهيني في العاصمة جمينة. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ميحنينة كان فتح الخدمات هنت الندوة الدولية اللي كان بتكلم في الحفريات اللي نظموها بمناسبة الذكرى 25 عن اكتشاف الجمجمة هندومية العمرة أكثر من 7 مليون سنة. المناسبة كان بقت بحضور بعض من الوزراء وكثير من المسائل القادمة والبعدين بخدمة في الحكومة ولا مأزمين حجها وبمر.
2: تهت موضوع جاد في قلب حنا الإنسانية فدا نظم الملمة الدولية الثانية عن علم معرفة العثار والكان بدت خدمتها بالمداخلات الكلم فكا رئيسة اللجنة المنظمة والعالم الكبير عن علم الفتشين العالم ميشيل برنيه والسفير عن فرنسا القاعد في بلد نجات إيريك جيرار. قالوا الهدف من الملمة اللمت كثير من العلماء عن علم الحفران والفتشان ودالي عشان يتبادلوا خبراتهم ويقروا المذكرات هنت الفتشين حنا معرفة الآثار والنكتان ودا بالرؤية المشتركة قدروا ذكروا النقاط اللي جيو فوق رأس حنا توماي في صحراء حنا منطقة جراب ودا بعد الفتشين الشال وقت طويل وشكر الجهود اللي قامت بيا فرنسا في لقيين توماي الهو رمز حنا البشرية. قال لي وزير حنا التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني ستاك يوم بطنا بيني قال بعد المدة الطويلة القدرو كشفوا فوكا رأس حنا توماي والجيو والكان أنجزتا البئس الفرنسي.

0: هنت الملمة الدولية التانية هنا إلما الفتشين قال لقين هنا رأس توماي الهرمس هنا البشرية دا بلشك هرمس هنا بلدنا تشاد ولي أثر ومكانة كبيرة في تاريخ هنا الألوم دا اللي بيذكرنا بكونه بلدنا تشاد هرمس هنا البشرية وبعكس موضوع هنا الملمة التاريخية دي بنادينا في التعاون الفوق كثير من الأقسام وقوينا المعرفة والتعاون بين المؤسسات هنت الفتشين ودا لعشان يفهموا أصول هنا البشرية ويعرفوا الدين وحكومة هنا بلدنا تشاد قاعدة بتنطي أهمية كبيرة في المعرفة العلمية لأن المعرفة هي العمود هنا التقدم والأثر الدولي وداء البساهم في حفظ التراث حقنا ألمي حالنا قال دربين الشباب في جانب المعرفة العلمية والتعاون مع شركانا دا شيء عديل ونواصل فوقا لحد ما نلقوا آثار آخرة في التراب هنا بلدنا تشاد نذكركم بكونه الخدمات هنت الملمة الدولية الثانية هنا معرفة الآثار بتخدم في مدة هنا يومين وبيقدموا فوقا كثير من 100 موضوع بحج في الحفريات وشاركوا في الملمة دي علماء جو من الأقاليم هنا بلدنا تشاد وبعد الدول البرة.
1: الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي قبل اليوم فجر في مكتبه القائم بالأعمال في السفارة السودانية عبد الله أبكر صالح في خلال المقابلة دي كمان حج معايا في التعاون القادم بين بلدنا تشاد والسودان. فاطمة عبد الله بركو.
2: الملمة علمت رئيس مجلس الشيوخ هارون كبدي مع القائم بأعمال هنا السفارة السودانية عبدالله أبكر صالح في بلدنا تشاد والحدث من الزيارة دي عشان يقوي العلاقات الثنائية بين جمهورية تشاد وجمهورية السودان. وبعد ما مرق من الملمة دي كلم لنا القائم بأعمال السفارة السودانية عبدالله أبكر صالح وقال
3: تحدثنا معه قضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد لمصلحة الشعبين الشقيقين. كما شكرنا عبر السند فخامة الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي على استقباله المستمر للاجئين والسودانيين المقيمين هنا. نشكر الشعب التشادي على ضيافتهم للسودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة وهذا يدعم العلاقة الثنائية الأزلية بين الشقيقين السودان وتشاد. نحن جميعا ساعين السلام وهذه هي دائما بنلتمس من أخواننا التشاديين المسؤولين والشعبيين أن السلام خير من الحرب ونحن إن شاء الله نتطلع إلى سلام في وقت قريب بإذن الله.
2: نذكر بكون الملمة دي تؤكد لنا أهمية هنا مواصلة الخدمة والتعاون بين تشاد والسودان عشان يقوى علاقة القوة في مصالح هنا البلدين.
1: دائما في أخبار مجلس الشيوخ بمناسبة الأسبوع الوطني هنا تراب الشدر الرئيس هنا المجلس هنا الشيوخ الدكتور هارون كبديك كان ومعي بعض الأعضاء هنا المجلس قام اليوم فجر كان تيربو بعض من الأشجار في الساحل المقر إن حنا أمل حنا المجلس الزميل حسن موسيسين.
4: في إطار حنا الدعم الجهود الوطنية عند الحماية عن البيئة وتعزيز حنا القطاع النباتي بهدا قام رئيس مجلس الشيوخ أي حنا السيناء الدكتور هارون كبدي بالتيربان حنا الشدر في ساحة حنا السيناء وتدخل المبادرة دي ضمن الفعاليات حنا الأسبوع الوطني حنا المجنان حنا الشدر نسخة 2026 والهدف منه عشان يشجع المواطنين بالتيربان حنا الشدر في مكافحة حنا التصحر وترسيق المحافظة حنا البيئة ودا يعتبر مسؤولية جماعية عشان تساهم في التنمية المستدامة. في كلمته رئيس المجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي قال الحماية من البيئة دي أصبحت مسؤولية وطنية ودا يتطلب تضافر عن الجهود عن الكل والتيربان عن الشدر دا خطوة مهمة هنت المواجهة التصخر والتغيرات المناخية التؤثر في تشاد وقال خلي المواطنين وخاصة فئة هنت الشباب يشاركوا في حملات هنت التيربان عن الشدر ويحافظوا ليها عشان تجيب الثمار للإيال في المستقبل والمبادرة دي بقت بالتوجيهات من قبل سلطات العليا الرامية في تعزيز التنمية المستدامة وعشان يحافظوا للموارد الطبيعية وأكد وقال المجلس الشيوخ يواصل في دعمه في كل المبادرات البيئة اللي كان تساعد في حماية حنت البلاد وكيف يحسن المشهد حنت البيئة في داخل عاصمتنا عن جمينا وفي

0: تشاد كافة.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. نائب رئيس الوزراء الوزير عن إدارة الراديو اللامركزية لمالنا محمد كان سوى اليوم ملمح في مدينة أبشي مع المسائل المحليين في راسم المندوب الأم عن الحكومة في ولاية والداية الجنرال إسماعيل يموت تجربه. في خلال الملمح كمان حج في الحساب انت السكان كان بقت في الولاية والله صوبات القاعدين بواجهوها. وعلى حسب كلام المندوب الأم عن الحكومة في ولاية والداية الجنرال إسماعيل يموت تجربه قال النجاح عن الحساب انت السكان في الولاية وصلت ل 94%. من ناحية كمان نائب رئيس الوزراء الوزير عن إدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد كمان شكر المسؤولين المحليين في الولاية والعمال القاعدين بخدمه في الحساب انت السكان. خلينا نسمع بعض من كلامه في الميكروفون اللي كان مددت لي مراسلتنا حسنة عثمان علي.
2: ونطلب منكم تعملوا جهد في خاصة وقت الزهدودة عشان مكان اللي انتوا قاعدين فوقه مش عرفنا اول ان ترم دونك دي ريسانسمان الكتورال الوداي ان ريجيون دونك فورتمان دونك بيبلي دا تي مينتينير السيران شغل كيال بخليك تقصروا منا ما في لان سيكي شوفوا بس صوبات الله سجاي مننا من برا كم من سودان كم من ليبيا ناس اللي بتسيبورتي بواقة تقيل لانتو بس انتو بس قاعد تسيبورتي بعد ما انتو تسيبورتي وصفوا للرأي العام كي قدر كي جود الحكومة تسيدا واجب تسي كثير هنا.
1: السمو تدا نائب رئيس الوزراء الوزير عن إدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد. ودائما في الأخبار هنتلا حساب عن السكان المندوب العام هنتلا حكومة في بلدية جمانة أمينة كوجنة كمان من جانبها كان قدمت نقطة صافية في النقطة الصافية كلمت في العملية هنتلا حساب عن السكان كان ماشي في مدينة جمانة. خلينا نسمع بعض من كلامه.
3: وقت الرسانسمان برد عنينا كل بدين وحكومة انتنا ناس كتار من الاجان رسانسر من الاجان كنترولر من الاجان سيبرفيزر من الاسستان انفرماتيسيان من السو كوردناتر و كوردناتر دول دا كلو لاموم دا 2742 اندينا 10 ديبارتمان ناس كلو اتنام قادين يخانوم في ايما ارندسمان دخلوا في ايما كاري قادين باعونوم ديليغير كارتي ما شاف دي كاري ما اسوسياسيون جن ما اسوسياسيون امين كلو غموتو بجودكو اوانتوم يسو خدمه وقت الخدمه تبخو في ارندسمان بطن ما غان ساكت قلنا خلي منا زو قادين سو يا خدمه اني نقولو تويا كبير اورغانيزي جامينواز ما جامينو كل في مو قدر شغل دا انا انتري جنرال شغل دا ما اندلي فوتو دروبوم ا ونول اجان ريسانسور غارين نزورم لا رن سمر قدم نما ولغينا بكن وادين الشيكه ما غارين بقدر فوغا ناس وادين ابو قال ماي سو ريسانسما مالا ما فيمو كولا ناس انا ارن سمالا واوم expliquer l'homme wakit agent recenseur dakhol l'homme da al chef de famille bigi mafi human kul gidro fi bakanda charle rendez-vous jobe wara so khidmitou appareil anamda i décharger dakula difficulté de kol gidir na résoudre les agents recenseur bulnalom onto souvient ana balat gumo be fajr sa saba wa akhad muke yamal sa saba ana ashira khalas dakam sawtura anina kul nanjou
1: الحساب انت السكان كذلك ماشي في ولاية اندي صباح وعشان ده كان استلم المندوب العام عن الحكومة في ولاية اندي صباح الجنرال انجار هور قمتي لي استلم كان معدات هن امل قدمها المنسق عن الحساب انت السكان هن الروهل في ولاية اندي صباح عبد القادر التجاني كيبرو وده عشان تساعدهم في الخدمة انت الحساب عن السكان خصوصا الروهل. خلينا نسمع المنسق عبد القادر التجاني كيبرو كان كلم في ميكروفون مراسلنا عباس بكر مصطفى.
4: من أجل إحصائهم في الإحصاء العام للرحل فنحن في إطار هذه المأمورية نهدف إلى دعم المنسقية الإقليمية للإحصاء الوطني العام للسكان النيدي الشرقية. جلبنا بعض الدعم اللي تمثل في بعض الدعم اللوجستي والدعم في مجال الاتصال من أجل إحصاء هذه الشريحة المهمة شريحة الرحل والرعاة.
1: من الأمجرس نرجع للعاصمة أنجمينة وهني كمان المنظمة انت اليونيسيف كان قدمت مساعدات طبية للوزارة انت الصحة العامة. المناسبة دي كان بقت بحضور الوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد عبد الله هارون آدم.
0: عشان بدأمو جهود هن السلطات الصحية ويقو قدراتها ليواجهوا فوق وبا هن الكوليرا، قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف معدات طبية لوزارة الصحة العامة والوقاية، وده يدخل في إطار الجهود البكافه فوق وبا هن الكوليرا الكان ظهر في عدد من مناطق هن بلدنا تشاد. كان لممثلة هنا منظمة اليونيسيف في تشاد ناتاشا باديسون أكدت بكون الدعم ده جاء في إطار مواصلة المنظمة في مساندتها للجهود القاعدة تبذلها الحكومة التشادية لتحارب فوق وبا هنا الكوليرا وتقوي الاستجابة الصحية في المناطق اللي كان اتضررت. كان له وزير هنا الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد فرح بالدعم المتواصل القاعدة تقدمه منظمة اليونيسيف.
5: الحمد لله استلامنا اليوم للدعم من شركانا يساعدنا لمكافأة الأمراض، ونهنا جينا في مرحلة لازم نوسع البرنامج لأن المرض ده ما بيقف في يعني وزارة واحدة، لازم الناس دي كلها تقف بكتلة واحدة ونتوفر الأشياء الناقصة.
0: نذكر بكون المساعدات دي جاءت في وقت السلطات الصحية قاعدة تواصل جهودها لتودر وباء هن الكوليرا وتقوي قدرات الاستجابة وتوفر المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة اللي بيوقف فوق انتشار هن المرض ويحمو صحة هن السكان.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات. الأمين العام النائب في الوزارة الإعلام زوتان دابا مرتين فتح اليوم فجرهن في العاصمة جمينة البداية الخدمات هن الورشة انت العمل ألا بخط فوق استراتيجية عشان يهربوا الخطابات انت الكراهية ولا تقوى عن التعايش السلمي والمقعد السامح بين المواطنين. المناسبة كان بقت بحضور كثير من الممثلين هن وسائل الإعلام الخاصة ولا حكومية. في نفس الموضوع لكن من ناحية دينية في مدينة مسكوري، الرئيس عن المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان ومعايا بعض الأعضاء عن المجلس سوى اليوم فجور ملمة انتوئية كبيرة مع رجال الدين ولا شيوخ التقليديين، كلموا لهم في الأهمية انت السلام والتعايش السلمي ولازم الناس يكونوا بعيد من الخطابات انت الكراهية اللي بتجيب مشاكل بين المواطنين. كذلك في المناسبة حجة النائب الثالث هنا رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور يحيى إبراهيم خليل وهو كمان كلم في القضية انت المزارعين والرؤيان وقال المشاكل دي لازم تنحلها بالطريقة العديلة الوصى بها الإسلام. محمود كسراء الساعة 7:30 في استوديو راديو تشات، نفس الساعة في مساكوري خلاص بتكملت نشرة الأخبار هنا اليوم ولقطتنا النشرة نجدكم بالعائن. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير لما يحلنا فتح اليوم البداية انت الخدمات هنا المنطقة الدولي أنا علم الحفريات اللي كان نظمتها بلدنا تشاد بمناسبة الذكرى 25 من ما اكتشفوا الجمجمة هندوماي. والرئيس أنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي قبل القائم بالأمان عن السفارة السودانية في بلدنا تشاد الدكتور عبد الله بكر صالح وهج معايا في التعاون القائد بين بلدنا تشاد والسودان. والمنظمة اليونيسيف كمان قدمت مساعدات طبية للوزارة انت الصحة العامة. دي النشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار حج هو حبيب عمر فاطمي عبدالله بركون عبدالله آدم هارون مصطفى بشار محمد وقدمت لكم أنا بشير نور بشير بمساعدة من المهندس محمود كسرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحسب الله.
6: La les populations so salmo bu hormon blam sa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعت عن النشرة الأخبارية المسائية اللي قدمها لينا بشير وأمر بشير داخل الاستديو عندنا الساعة 7:36 دقيقة نواصل بباقي مبلغاتنا. السيد علي حسن، محمد حسن، محمود حسن، عيسى حسن، أمباري حسن، عادم حسن، عبد الله حسن، ليم الفرح يبلغه لكل الأهل برا وداخل بأروس ولايتي محمد علي حسن الببقى يوم الخميس والأزومة كمان يوم الجمعة في نقاط القدم هنبلاما عجي مريم هارونا باتوري. نكرر البلاغ: علي حسن، محمد حسن، محمود حسن، عيسى حسن، أمباري حسن، عادم حسن، عبد الله حسن، ليم الفرح يبلغه لكل الأهل برا وداخل بأروس ولايتي محمد علي حسن الببقى يوم الخميس والأزومة كمان يوم الجمعة في نقاط القدم أنا بلاما حجي مريم هارون باتوري. الدليجي حسب الله عبد الكريم هارون مليمي، الدليجي فيصل جدة، بلاما حامد مالوت، الشيخ اللوان جدة، حسن مهمت، هارون محمد، بلاما إيمت إبراهيم، الدليجي عمر حسن، رمات عبد الله، الدليجي اللوان حسيني، محمد جامي، محمد زين إبيت. ليم الفرح يبلغه لكل الأهل برا وداخل بأروس أنا وليتي عبد الكريم حسب الله اللي ببقى يوم الخميس والأزومة يوم الجمعة في كارتي أم اللمة أنا الدليجي حسب الله عبد الكريم، الدليجي حسب الله عبد الكريم هارون مليمي، الدليجي فيصل جدة، بلاما حامد مالود، الشيخ اللوان جدة، حسنة مهمت، هارون محمد، وبلاما إيمت إبراهيم، الدليجي عمر حسنة، رمات عبد الله، الدليجي اللوان حسيني، محمد جامي، محمد زين إبيت. لما الفرح يبلغ لكل الأهل بره وداخل بأروس أنا وليتي عبد الكريم حسب الله الببغى يوم الخميس والأزومة كمان يوم الجمعة في كارتي أم اللمة أنا الدليجي حسب الله عبد الكريم. ملاخاتنا هنا الهزن عبد الرحمن أخي آدم عبد الكريم محمد إساق بلاما آدم التجاني رخيصة حسنة الشيخ حسيني هارون الهاجة سكر هارون عبد الله إمام رمات جبرين كفترة يوسف طاهر بلاما عبد الله الديف بلاما سعيد شرومة الشيخ الجدي آدم بلاما عبد الله بوجة رئيس جدة دكتور بلاما حسيني حسنة الهاجة آدم قربة الهاجة بنية محمد حسن عمر بلاما فليجي ساكن بلاما علي بشارة بلاما عبد الله دوغال بلاما أحمد موسى بلاما عبد الرحمن هارون جدة حامد الشيخ عثمان الفاروق بلاما أحمداي هارون عبد الله يا أنبسطنا بلاما مهمة هيسيني بلاما جبيرونا أبكر كفتر إما تشيغو بلاما عبد الله عثماني بلاما عبد الرحمن بركة بلاما جدة المدير موسى غومبو بلاما أبو قجة أمباري الشيخ جدة قالب بلاما جدة حسنة الشيخ محمد هيسيني الشيخ جيمي في الزرافة بلاما توم آدم الحاجة إيسا في جيليجي بلاما محمد جبرين بلاما رمضان أخي بلاما رمات موسى في بيك بلاما عمر عبد الرحمن بلاما هيسيني هارون قديم في أبو اللي كيفي للحاجة سئيتا محمد في شئب لبلاما آدم علي في ميلس للفاروخة أبو جيجن الشيخ زيني توم بلاما موسى جبريني بلاما محمد زكريا الشيخ محمد الجارزين بلاما حسنة كرشي بلاما بشارة الرخيصة الحاج هارون موسى القوني موسى أبكر بلاما حسيني الشين بلاما اللوان جدة هارون زكريا بلاما قالب موسى بلاما النور محمد مسار علي الحاج عثمان هارون الشريف قنبو هيسيني طاهر بيوما شريف التوم دناء يوسف بلام عبد الرحمن هارون في أمرضو توم حسنة الشيخ حسنة آدم التوم برما سمائين حسنة سئيت بلام بركة محمد في أمسكيني اللوان عبد الله آدم بلام جدة ضهية آدم حسنة في بيدا لمعلم أبكر القوني رمات في دار السلام الحاج عبد الخادر أخونا الحاج جدة سكر محمد عبد الله الشيخ رمضان الشرومة المدني المهدي وبديل محمد فكي حسن أبو اللزوم محمد قدو القوني إدريسة الحاج مسعود عبد الله في نجمينة الشيف دي كانتون اللوان إبراهيم الجد الديف عبد الله آدم الحاجة في أم سابري محمد يايا موسى ترشين
لما الهزن يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بوفاة أنا إمي وأخوم عبد الكريم آدم مينا اللي معروف بوالقنبوية اللي يتوفى الباري والسرخة كمان تبقى أمباكر يوم الأربعاء في الهدود أنا آدم عبد الله في كانتون كدادة اللي مرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة. نكرر البلاغ. عبد الرحمن أخي آدم عبد الكريم محمد إيساخ بلام آدم التجاني رخيص حسنة الشيخ حسيني هارون الحاجة السكر هارون عبد الله إمام رمات جبرين كفتر يوسف طاهر بلام عبد الله الديف بلام سعيد شرومة الشيخ الجدية آدم بلام عبد الله بوجة الرئيس جدة دكتور بلام حسيني حسنة الحاجة آدم قربة الحاجة بنية محمد حسنة عمر بلام فليجي ساكن بلاما علي بشارة بلاما عبد الله دوغال بلاما احمد موسى بلاما عبد الرحمن هارون جدة حامد الشيخ عثمان الفاروق بلاما امداي هارون عبد الله انبستنا بلاما مهمة حسين بلاما جبرون عبكر كفترة اما تشيغو بلاما عبد الله عثمان بلاما عبد الرحمن بركة بلاما جدة المجير موسى قنبو بلاما أبو غجة أمباري الشيخ الجدة غالب بلاما جدة حسنة الشيخ محمد حسيني الشيخ جيمي في الزرافة بلاما توما آدم الحاجة إيسا في جيليجي بلاما محمد جبرين بلاما رمضان أخي بلاما رماتا موسى في بيك بلاما عمر عبد الرحمن بلاما حسيني هارون في أبو اليت الحاجة سعيدة محمد في الشئب لبلاما آدم ما علي قافي ميلس الفاروخ أبو ديجن الشيخ زيني توم بلاما موسى جبرين بلاما محمد زكريا الشيخ محمد أجار الزين بلاما حسن كرشي بلاما بشار الرخيص الحاج هارون موسى القوني موسى أبكر بلاما حسيني الشين بلاما اللوان جدة هارون زكريا بلاما غالب موسى بلاما النور محمد مسار علي الحاج عثمان هارون الشريف قنبو حسيني طاهر بيوما شريف التوم دناء يوسف بلام عبد الرحمن هارون في أمرضو توم حسنة الشيخ حسنة آدم التوم برما سمائين حسنة سعيد بلام بركة محمد في أمسكيني اللوان عبد الله يا آدم بلام جدة ضهية آدم حسنة في بيدا مؤلم أبكر القوني رمات في دار السلام الحاج عبد الخادر أخونا الحاج جدة السكر محمد عبد الله الشيخ رمضان شرومة المدني المادي بديل محمد فكيه حسنة أبو اللزوم محمد قدو القوني إدريسة الحاج مبسوط عبد الله في جمينة الشيف دي كانتون اللوان إبراهيم الجد الديف عبد الله آدم الحاج في أم صابري محمد آية موسى ترشين لما الهزن يبلغ لكل الأهل بر وداخل بوفاة أنا إمي وأخوم عبد الكريم آدم مينا اللي معروف بوالقنبوية اللي يتوفى الباري السرحة تكون عن باكر يوم الأربعاء في الهدود أنا آدم عبد الله دي في كانتون كدادة المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة اللي دلقي عمر حسنة أنا النوارة وكل السكان هنا النوارة لما الهزن يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بوفاة هنا أخوتهم وأمي وخالتهم وإمتهم ميمونة جابري اللي اتوفت اليوم والسترة كلها تكون اليوم في مقابر هنا النوارة المرحومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة الدليجي عمر حسنة هنا النوارة وكل السكان هنا النوارة لما الهزن يبلغوا لكل الأهل بر وداخل بوفاتنا أختهم أميم وإمتهم ميمونة جابري اللي اتوفت اليوم والسترة كلها تكون حسة اليوم بس في مقابر هنا النوارة اللي مرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة نواصلوا من مكنة الفن.

ني وجهو الأغنية عن الفنان الراحل الحاج أحمد تابيكوس نواصل بباقي بلاختنا. الدليجي موسى أبكيلو، الدليجي جابر جبرين، الدليجي هسيني كورسا، الدليجي هسيني أبكر، الدليجي إركالا جبرين، الدليجي محمد عيسى موسى الشيخ جدة دشوش بلام توما أبكيلو، أبا محمد علي لمير محمد حسن غلاديما لما الهزني بلغو لكل الأهل أنا برا وداخل نتشات كاميرون بوفاة بنيتي وأختي أمينة أبازين اللي اتوفت اليوم يوم الثلاث والصرخة تكون عن باكر يوم الأربعاء في كارتي كركنجيري في بيتنا الدليجي موسى أبكيلو المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة. الدليجي موسى أبكيلو، الدليجي جابر جبرين، الدليجي هسيني خورسة، الدليجي هسيني أبكر، الدليجي إركالة جبرين، الدليجي محمد إيسا، الدليجي محمد إيسا موسى، الشيخ جدة دشوش بلام توما أبا كيلو، أبا محمد علي الأمير محمد حسن غلاديما لما الهزني بلغو لكل الأهل برا وداخل نتشات وكاميرون بوفاة بنيتي وأختي أمينة أبا زينة اللي توفت اليوم يوم الثلاث واللي سرها تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كركي كركنجيري في بيتنا الدليجي موسى أبا كيلو. الحاج محمد الحاج عمر محمد الدلجي حامد محمد اللوان عبد الكريم جرات الشيخ عبد الله هسيني الجوني الحاج هارون الحاج محمد جبرين جدة هارون الحاج الجدة عيسى الطور آدم هارون الشيخ موسى هسيني رمات بلاما فنداسي بلاما محمد انجني بلاما محمد كبير بلاما ابكر عبد الله بلاما ادم هارون عمر خميس الحاج بركه انجني الحاج ادم حسن محمد ضهيه الحاج عبد الرحمن ادم ايلي عمر عمر جبرين حسيني اخي يحيى هارون جبرين ابكر يحيى حسيني اخي سعيد عبد الله عبد الرحمن ايبيت عبد الله عبد الرحمن الحاج حسنة عمر غومبو اندورشو غومبو اندوغش ومحمد كويس جدة كلهم قاعدين في كركم الشيخ عمر أبا في إفني الدكتور محمد خجو موسى السيدي الشيخ الطور نون محمد آدم أبو شنب جبرين كريتشيل يوسف هسيني إيمتا أنجني جيمي الديف لما الهزني بلخو لكل الأهل نتشات وهنا كاميرون كل الأهل بر وداخل بوفاتنا بنيتي محوة عمر اللي توفت يوم الثلاث واللي سرح تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كارتيه جلميه اللي تدلقي حامد محمد موسى الحاج محمد الحاج عمر محمد الدلقي حامد محمد اللوان عبد الكريم جرات الشيخ عبد الله هسيني الجوني الحاج هارون الحاج محمد جبرين جدة هارون الحاج الجد إيسا الطور آدم هارون الشيخ موسى حسين رمات بلاما فنداسي بلاما محمد أنجني بلاما محمد كبير بلاما أبكر عبد الله بلاما آدم هارون عمر خميس الحاج بركة أنجني الحاج آدم حسن محمد ضهية الحاج عبد الرحمن آدم إيلي عمر عمر جبرين حسيني أخي يحيى هارون جبرين أبكر يحيى حسين أخي سعيد عبد الله عبد الرحمن إبيت عبد الله عبد الرحمن الحاج حسن عمر قنبو أندوغش محمد كويس وجدة كلهم قاعدين في كركم الشيخ عمر أبا في إفني الدكتور محمد خجو موسى السيدي الشيخ الطور نون محمد آدم أبو شنب جبرين كرتشيل يوسف هسيني إيمت أنجني جيمي الديف لما الهزني بلخو لكل الأهل نتشات وهنا كاميرون كل الأهل برا وداخل بوفاة بنيتي محوة عمر توفت اليوم يوم الثلاث واللي سرغ تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كارتيه جلمي اللي تدلقي حامد محمد موسى المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة. داخل الاستديو الساعة 7:54 دقيقة نواصل من مكان الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستوديو عندنا الساعة 7:58 دقيقة المحدد لي أنا نحن في البرنامج بالرقم العربي ونخلي المكان للزميل واسم بيكر المراسل في مدة 75 دقيقة ختمكم في مكنة الفان محمود القسرة هناك في طاولة المراهب حسن أليفة محمد وقدام الميكروفون حسن يعادم محمد نسبة على خير أهل ألف وخير متابعة سعيدة بباقي برامجنا هنا الإزالة والتنمية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من جميعنا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التجادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء سفير ألم يهلين يترأس أعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات الذي يأتي تزامنا مع إحياء الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية بصحراء يوراب. ورئيس مجلس الشيوخ يستقبل القائم بعمالة السفارة السودانية لدى البلاد دكتور عبد الله أبكر صالح، ويناقش معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، أبرزها واقع الأحداث الجارية في السودان. كما تتابعون في النشرة أيضا المجلة الاقتصادية لهذا الأسبوع الذي تناولت تأثير فصل الخريف على الاقتصاد الوطني. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء السفير ألم يهلينا ترأس أعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية. كان ذلك بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد وعدد من المدعوين. أحمد خميس.
2: تحت شعار تشاد في قلب الإنسانية، جاء تنظيم هذا الملتقى الدولي الثاني لعلم الإحاثة الذي انطلقت فعالياته بمداخلة كل من رئيسة اللجنة التنظيمية وعالم الحفريات ميشيل برينيه والسفير الفرنسي لدى البلاد سعادة إيريك جيرار، مؤكدين أهمية هذا اللقاء الذي يضم العديد من الباحثين لأجل تبادل الخبرات وقراءة الأرشيفات الإحاثية والجيولوجية برؤية علمية مشتركة، ساردين الطرق التي أدت إلى اكتشاف الجمجمة في صحراء جوراب بشمال تشاد بعد بحث عميق، مشيدين بالتعاون الفرنسي التشادي والدولي الذي أفضى إلى اكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني سيتاكي يومبتنال بيني قال في مداخلته بعد الاكتشاف الكبير الذي أنجزته البعثة الفرنسية التشادية لعلم الحفريات، لا يزال توماي وهو جمجمة اكتشفت في صحراء جوراب في 19 يوليو 2001 من أهم الحفريات، ويقدر عمر هذه الأحفورة بنحو 7 ملايين سنة، مؤكدا بأن الوزارة لا تدخر جهدا في دعم جهود الباحثين التشاديين. رئيس الوزراء ألماي هالينا ممثلا لمشير تشاد لدى كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الإحاثة قال إن عملية اكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية هو رمز لقارتنا وله مكانة بارزة في تاريخ العلوم، فهي تذكرنا بأن تشاد مهد البشرية، كما أن القارة تسهم إسهاما حاسما في النقاش الدائر حول الأنثروبولوجيا المعاصرة، ويعكس موضوع هذا الملتقى الطموح خير انعكاس، إذ يدعونا إلى التعاون متعدد التخصصات وتوطيد المعرفة وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية لفهم أصول جنسنا البشري فهما أفضل. وتولي حكومة جمهورية تشاد أهمية بالغة لتطوير البحث العلمي، وإيمانا منها بأن المعرفة رافعة أساسية للتنمية والابتكار والتأثير الدولي. وفي هذا السياق يشكل الحفاظ على تراثنا الأحفوري وتعزيز مسؤولية وطنية وتضحية من جانب مؤسساتنا، ويعد تدريب الباحثين الشباب وتوطيد التعاون العلمي مع شركائنا أمرا جوهريا لمواصلة هذا الالتزام حتى تستمر الاكتشافات التي تجرى على أرض تشاد في خدمة العلم وإثراء البحث العلمي وإفادة البشرية جمعاء. للتذكير، تستمر فعاليات هذا الملتقى ليومين كاملين، تطرح فيه أكثر من 100 بحث من قبل علماء قادمين من داخل البلاد وخارجه.
1: استقبل أمس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي استقبل بمكتبه القائم بعمل سفارة سودانية لدى البلاد دكتور عبد الله بكر صالي، واللقاء تمحور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. نتابع التقرير التي أعدته فاطمة عبد الله بركو.
3: جاء اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع القائم بأعمال السفارة السودانية لدى البلاد عبد الله بكر صالح، بهدف التطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد. هذا وأقب خروجه من اللقاء صرح القائم بأعمال السفارة السودانية في تشاد عبد الله بكر صالح أن أهمية هذا اللقاء.
4: تحدثنا معه قضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد لمصلحة الشعبين الشقيقين، كما شكرنا عبر السند فخامة الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي على استقباله المستمر للاجئين والسودانيين المقيمين هنا. نشكر الشعب التشادي على ضيافتهم للسودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة، وهذا يدعم العلاقة الثنائية الأزلية بين الشقيقين السودان وتشاد. نحن جميعا ساعين السلام، وهذه هي دائما بنلتمس من أخواننا التشاديين المسؤولين والشعبيين أن السلام خير من الحرب، ونحن إن شاء الله نتطلع إلى سلام في وقت قريب بإذن الله.
3: ويأتي هذا اللقاء تأكيدا على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين تشاد والسودان بما يعزز العلاقات الإخوية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
1: في سياق آخر، قام صباح اليوم أعضاء مجلس الشيوخ بغرس عدد من الشتلات في إطار الأسبوع الوطني للشجرة بمقر مجلس الشيوخ. ترأس المناسبة رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي، كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين. تقرير حسن موسى حسين.
5: في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز القطاع النباتي، فقد أشرف رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي عملية غرس عدد من الشتلات بساحة مجلس الشيوخ، وتندرج هذه المبادرة ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026 الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين بغرس شتلات ومكافحة التصحر وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. في كلمته، رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي قال إن حماية البيئة أصبحت مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع، مشيرا إلى أن غرس الشتلات يمثل قطوة عملية لمواجهة التصحر والتغيرات المناخية التي تعثر على تشاد، ودعا المواطنين خاصة الشباب إلى المشاركة في الحملات التشجير والمحافظة على الشتلات المزروعة لأنها تمثل استثمارا للأجيال القادمة، وأنها هذه المبادرة جاءت ضمن توجيهات السلطات العليا الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، مؤكدا بأن مجلس الشيوخ سيواصل دعم كل المبادرات البيئة التي تسهم في حماية البلاد وتحسين المشهد البيئي داخل العاصمة وفي كافة أنحاء البلاد.
1: أقد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد بمدينة أبشي، أقد لقاء عمل مع السلطات المحلية وذلك حول عملية الإحصاء السكاني للعام الثالث. نتابع التقرير، الرسالة الصوتية التي بعثتها إلينا حسنى عثمان علي من مدينة أبشي.
6: ناقش الاجتماع مستوى تقدم عمليات التعداد في الولاية، حيث استعرض المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي الجنرال إسماعيل متجربو بصفته رئيس اللجنة الولائية للتعداد سير العمليات، مؤكدا أنها تتواصل في ظروف جيدة وأن نسبة الإنجاز بلغت 94%. وأشاد المندوب العام بقرار تمديد فترة التعداد، معتبرا أن هذه الخطوة ستتيح لفرق العمل الميدانية استكمال تغطية المناطق المتبقية بما يضمن شمول جميع أنحاء الولاية. من جانبه المنسق الولائي للتعداد عوض داود شاري أكد التزام الفرق الفنية باستكمال تغطية ولاية والداي بصورة كاملة، مشيرا في الوقت نفسه إلى بعض التحديات الميدانية ومن بينها الإشكالات المرتبطة بالحدود الإدارية لبعض التجمعات السكنية. وفي كلمته هنأ نائب رئيس الوزراء الإمام محمد السلطات المحلية وفرق التعداد على النتائج المحققة حتى الآن، مؤكدا أن ولاية والداي تأتي في المرتبة الثانية بعد العاصمة إنجمينة، مما يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في إنجاح هذه العملية الوطنية، داعيا الجميع إلى مواصلة الجهود لضمان نجاح التعداد.
7: ونطلب منكم تعمل جهد في خاصة وقت الزهدودة عشان مكان اللي انتو قاعدين فوقه مش يعرفنا أول ان ترم دونك دي ريسانسما إلكتورال الوداي إن ريجيون دونك فورتما دونك بيبلي دا تي منتنير السيران شغل كيال بخليك تقصر منا ما في لأن سيكي شوفوا بس صوبات اللاس جاي مننا من برا كم من سودان كم من ليبيا ناس اللي بتسيبورتي بواقة تقيل لانتو بس انتو بس قد تسيبورتي بعد ما انتو تسيبورتي وصفوا للرأي العام كقدر كي جود الحكومة السيدة واجب تسي كثير هنا.
6: وفي ختام الاجتماع نائب رئيس الوزراء الإمام محمد دعا السلطات الإدارية والقيادات المجتمعية وأبناء وبنات ولاية والداي إلى تعزيز التعبية وروح التكاتف بما يضمن إنجاح عملية التعداد والإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة بالولاية. بشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: حسنة في ذات السياق، لكن هنا بالعاصمة أنجمين عقدت أمس رئيسة اللجنة الإقليمية للإحصاء العام الثالث لسكان والسكن أمينة كودينا المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمين قدمت حديثا صحفيا بمكتبها تناولت من خلاله أهمية الإحصاء العام للعاصمة أنجمين. إليكم جزء من حديثها.
8: وقت الرسانسمان برد أنينا كل بدين وحكومة أنتنا ناس كتار من الأجان رسانسار من الأجان كنترولر من الأجان سيبرفيزر من أسيستان إنفرماتيسيان من السو كوردناتور وكوردناتور دول دا كلو لموم دا 2742 اندينا 10 ديبارتمان ناس كلو حتنام قادين يخانون في أيما أراندوسما دخلوا في أيما كاري قادين بأعونوم دليغير كارتيا ما شاب دي كاري ما أسوسياسيون جن ما أسوسياسيون أمين كلو غموتو بجهودكو أوانتوم إسو خدمي وكيد الخدمي دا تبخو في أراندوسما باتن ما قادنا ساكت قلنا خلي مننا زو قادين سويا خدمي دا أنينا كلو تويا كبير أورغانيزي جامينواز ما جامينو كل في مو قدر شغل دا انا انتري جنرال شغل دا ما اندلي فوتو دروبم ا ونولي اجان ريسانسور غاري نزورم لا رند سمر قدم نما ولي جينا بكن وادين الشيكه ما غادين بقدر فوغا ناس وادين ابو غالماي سو ريسانسما مالا ما فيمو كولا ناس انا رند سمادا وا اوم expliquez-le. Wakit agent recenseur d'accord l'homme là al chef de famille Rabigi Mafi. Human kulu gidro fi bakanda Charles Randovu jobe wara so khidmitu. Appareil anamda il déchargé d'accord la difficulté de col gidir na résoudre. Le agent recenseur l'nalom on te souvient ana balat gumo be fojo sa saba wa akhad muke ya mal sa saba ana ashira خلاص da kan sawtura anina kulu nanju.
1: جرى أمس بوزارة الصحة العامة والوقاية مراسم تسليم معدات طبية إلى وزارة الصحة من أجل مكافحة وباء الكوليرا الذي ظهر مؤخرا في بعض مناطق البلاد. والمعدات مقدمة من قبل منظمة اليونيسيف. تسلم المعدات وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد تفاصيله مع عبد الله هارون آدم.
9: بهدف دعم جهود السلطات الصحية وتعزيز قدراتها في مواجهة وباء الكوليرا، قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف معدات ومستلزمات طبية لوزارة الصحة العامة والوقاية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة وباء الكوليرا الذي اجتاح عدد من مناطق البلاد. ممثلة منظمة اليونيسيف في تشاد ناتاشا باديسون أكدت بأن هذا الدعم يأتي في إطار مواصلة المنظمة مساندتها للجهود التي تبذلها الحكومة التشادية للحد من انتشار وباء الكوليرا وتعزيز الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة اليونيسيف.
10: الحمد لله استلامنا اليوم للدعم من شركائنا يساعدنا لمكافأة الأمراض، ونحن جينا في مرحلة لازم نوسع البرنامج لأن المرض ده ما بيقف في يعني وزارة واحدة، لازم الناس دي كلها تقف بكتلة واحدة ونتوفر الأشياء الناقصة.
9: وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه السلطات الصحية جهودها الرامية إلى احتواء وباء الكوليرا من خلال تعزيز قدرات الاستجابة وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة للحد من انتشار المرض وحماية صحة السكان.
1: لا زالت نشرتنا تتواصل من داخل استديوهات الأخبار. في الخبر الأخير، تأثير فصل الخريف على الاقتصاد التشادي هو عنوان المجلة الاقتصادية لهذا الأسبوع، تناول فيه كاتبها عمر حسن دهم رئيس قسم السياسة والاقتصاد. نتابع تفاصيله.
11: يعد فصل الخريف في تشاد محرك أساسي للاقتصاد الوطني وفرصة لإنعاش الانتاج الزراعي، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات كبيرة على حركة التجارة والنقل والبنية التحتية. فبين شهري يونيو وسبتمبر تكتسي الحقول الزراعية باللون الأخضر وتتوسع زراعة الدخن والذرة والقطن، وهي محاصيل تمثل العمود الفقري للأمن الغذائي والدخل الريفي. فالأمطار الجيدة تعني موسما زراعيا واعدا وزيادة في الإنتاج وتحسنا في دخل الأسر الريفية، غير أن الجانب الآخر من الصورة يتمثل في تدهور الطرق والمسالك الريفية، ما يصعب نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق. وتشير إحدى الدراسات الخاصة بزراعة البامية إلى أن إنتاجها خلال موسم الأمطار يمثل نحو 55% من إجمالي الإنتاج السنوي، إلا أن ضعف حركة النقل وسوء حالة الطرق يحدان من تسويق هذه الكميات، وهو ما يقلص أرباح المنتجين. عندما تكون الأمطار منتظمة تنتعش الحياة الاقتصادية في الأرياف، فتمتلئ المخازن بالمحاصيل وتنشط الأسواق وترتفع القدرة الشرائية، وهو ما ينعكس إيجابا على مختلف الأنشطة التجارية سواء في القرى أو المدن. لكن في المقابل تتحول الطرق الترابية إلى أوحال تعزل العديد من القرى، فتتعطل حركة السلع وتتكدس المنتجات في مناطق الإنتاج، بينما ترتفع الأسعار في الأسواق الكبرى نتيجة صعوب الإمداد، كما تتباطى وتيرة تنفيذ المشاريع والاستثمارات العامة إلى حين تحسن الظروف المناخية. ومع تزايد آثار التغير المناخي، لم يعد موسم الخريف مجرد دورة طبيعية، إنما أصبح عاملا مؤثرا في الأداء الاقتصادي للبلاد. فتأخر هطول الأمطار أو حدوث فيضانات قد يؤدي إلى تراجع الانتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي لآلاف الأسر ويؤثر سلبا في النمو الاقتصادي. وفي ختام هذه المجلة، يبقى فصل الخريف في تشاد نعمة حين تستثمر مياهه في تعزيز الانتاج، لكنه يظل اختبارا لقدرة الدولة على تطوير البنية التحتية وتحسين شبكات النقل وتأمين سلاسل الإمداد، حتى تتحول كل قطرة مطر إلى فرصة للتنمية لا إلى مصدر للخسائر.
1: شكرا عمر حسن ذهب، ومعك نصل إلى ختام هذه النشرة بالمجلة الاقتصادي لهذا الثلاثاء. لمن فاتتهم التفاصيل، هذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء السفير لما يهلين يترأس أعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات الذي يأتي تزامنا مع إحياء الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية بصحراء جراب. ورئيس مجلس الشيوخ يستقبل القائم بعمل السفارة السودانية لدى البلاد دكتور عبد الله أبكر صالح ويناقش معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، أبرزها واقع الأحداث الجارية في السودان. كما تابعتم في النشرة أيضا المجلة الاقتصادية لهذا الأسبوع الذي تناول كاتبها عمر حسن دهب تأثير فصل الخريف على الاقتصاد الوطني. ختاما تقبلوا طاقم المعلّي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان عدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت سنوي كوريو، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله حتى ذلك الوقت. متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية الانتقالية هنا بالعاصمة أجمنا.

وقولي مرحب لأولادي الجايين من بعيد الليلة فرحتي يا أبا الشدارة جدود دار السلطنة والملوك.

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفر لهم البيئة المتكاملة مثل القزاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي القزاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عملها في البحرين. عندي أخواني وقاك وقاعدين مش عسكرية وقاعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وأمانينية والقوة عن البحرين.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين ورا من اتنين سنة ثلاثة أربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، و13 اكتار ونص ده وطى البدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلها، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندما صبانا هلبوم ونشول اللبن نجيبوه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودلو بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية، كنادم بدور بسيسي آية ده هو إنا أو لحم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودو الهلة.
0: تقدر تقولينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أمدافر، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وهالشي أنا لقدا كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين عم باكر، كان ما لقيت كل آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هني طمن الجبنة، كان نقول نخلي ده ما بنبه الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كل عم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وكت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم ما مشاكل هقا الضبان ومباوضة، الضبان ومباوضة ده عندنا سنجي هنا، فيه عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان لعشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مباوضة عشان نهاهله منه. عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه ننطول للبهاي.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهائم؟
1: ايوه، زوجتي هي مخصصه في الامراض، كان عندنا مشاكل عن الامراض ده، هي كان شافتها كان مال جوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها ده هي مخصصة في السنتي عن المال وأنا كان الكوندويت عن التروبو كان البنا كان الهلابة ده أنا مخصص فوقها أنا من سوي نص هي تسوي نص
0: بلال الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرت علينا ده هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية
1: برا من ده ما في قشم البهر ده إنجل تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا قاعدين في قشم البهر مستفيدين معهم أنينا ننظم التراب ننظم الأنجري الريس يتربوا كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس ده استفاقيا بيناتنا مع ناس القاعدين في قشم البهر
0: سيد عمر ما هي الصعوبات اللي تواجهك في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في ما هي صعوبات دقاق مش اللي بقولوا بكلام النصارى دي قازيرو ما في هو كبس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه هي نقول الله غالب أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشو
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة 50 أو 5 عمال
0: من وين بتجيهم الراتب من عمر بس ولا من جهة تانية
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود أني ما نادم أعرف خدمة أني ما صبت بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري
0: ما هي رسالتك للمزارع